يجرح والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار والحزن يبات يسبح مش عايز

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

اسمعوا اغنيتي الجديده تايم تير مع ايهاب القواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر انرجي 92.1 المزيكا

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الخميس، حلقة يوم 24 سبتمبر 2026 بتبدأ دلوقتي حالا معنا ومعكم أيها السادة. إنها صار المنذر فقط، النهاردة الخميس، النهاردة الويكند، وانتوا عارفين يعني إنه خميس أو خميس لأ، باسم وصارة وصارة وباسم، والنهاردة هو اليوم الموعود. أنا معكم النهاردة لحد الساعة 10 صباحا، فقولوا لي كده انتوا فين ورايحين فين وجايين منين وبتعملوا ايه واخبار العيال ايه واخبار المدارس ايه واخبار الناس اللي لسه النهارده او لسه السنه دي داخله جامعه اول مره ايه. ابعتوا لي كده، قولوا لي على رقم الاس ام اس 9210 بتعملوا ايه وحاسين بايه وعايزين تسمعوا ايه والمود رايح فين النهارده. النهارده الويكند، عايزين نسمع اغاني لذيذه، عايزين نسمع اغاني نوستالجيك، عايزين نسمع اغاني جديده، براحتكم خالص يعني. انا النهارده معكم واليكم. عايزه اسلم على رقم الاس ام اس، من على رقم الاس ام اس على هايدي اللي عايزه تسمع الاغنيه اللي شغاله حالا دلوقتي اهي. سبحان الله انا كنت محضراها وبعمل ريفرش لقيت المسج بتاعتك. صباح الفل يا صاحبتي.

0: الايوبي على بالي. اغنيه عظيمه يا جماعه والله العظيم، اغنيه من اعظم الاغاني اللي اتعملت في تاريخ الاغاني المصريه هي الاغنيه دي. اختيار موفق يا هايدي، اختيار موفق. ده انا وانتي ده نظام، فاهمه؟ ده احنا بنفكر في نفس الحاجه في نفس الثانيه. صباح الفل مره كمان يا جماعه على كل الناس اللي فاتحه الراديو بتسمعنا النهارده. صباح الفل، يا سلام سلام كده لما الواحد يعمل ريفرش على الاس ام اس يلاقي سرب من الرسائل على الرأي باسم جميل. طيب هنقرا كل طبعا الاس ام اس اللي جت دلوقتي، ولكن النهارده زي ما قلت لكم الخميس 24 سبتمبر. عايزين نعرف كده النهارده الجو بيقول ايه. النهارده بتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انه هيكون طقس تحفة في الجمال، معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على اغلب الانحاء. النهارده درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتبقى 33، المحسوسة 35، ولكن عايز اقول ان الجو لذيذ، يعني عايزين not to jinx it يعني. بس وكمان حاجة مهمة تانية عايزة اقولها، ان احنا خلاص في يومين تلاتة بيفصلونا على فصل الخريف. عايزة اتأكد من المعلومة دي عشان انا امبارح قريت حاجة تانية خالص، قريت ان احنا already دخلنا فصل الخريف، فيعني مش عايزة اقول اخبار مش صح، ولكن يعني احنا خلاص يعني فيه احنا خلاص رجل بره ورجل جوه كده زي ما بيقولوا. يعني السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة هتكون 29، المحسوسة 32، 32. شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى هتبقى 36، محسوسة 38. السواحل الشمالية الشرقية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33. فده بالنسبة لدرجات الحرارة. عايزين نروح بقى على رقم الاس ام اس نصبح ونسلم على كل ايه ده، يا ايه اللذاذة دي، وات از ذس. اول حاجه طبعا هايدي، بونجور الويكند يا جماعه، اخيرا لسه منزله العيال working from home today، ممكن نشغل عايده الايوبي على بالي، wishing you all a great morning. صباح الفل عليك يا هايدي، وتحفه في الجمال بصراحه الاغنيه اللي انت اخترتيها واللي كانت في دماغي اوريدي وكنت محضراها قبل ما اخش اول لينك. يعني قولي سبحان الله. سعودي، انا اول مره اشوف ايه ده عمر، ايه ده نظام تمويه ولا ايه؟ ايه عمر ده، ها مين سعودي، مين سعودي يعترف بسرعة. طيب عمر AKA سعودي، معرفش هو ليه مسمي نفسه سعودي النهاردة، بيقول صباح الفل والياسمين يا سارة، صباح الجمال يا صاحبي. أسمى بتقول صباح الخميس بقى يا سارة. مش عارفة لو أنا لوحدي اللي بيبقى عندي طاقة للشغل يوم الخميس، ولا أنتوا زي لو ممكن أسمع أول ما شفتك سارة محجوب هدور لك عليها أسمى. حاضر. يعني مش كل الناس، يعني مش حاسة أنه كل الناس برضو. السماح للشمالية. معلش اول لينك وكده بقى، فاهم يا هاني؟ اهدى يا هاني. اوكي يا هاني، ده واحد صاحبي بس بيتريق عليا عشان قلت السماحل الشماليه مش السواحل الشماليه. حسن رمزي، اجازتك كترت قوي يا ساره بعد اذن حضرتك يا حسن. صباح الفل عليك كده كده. احمد السعدي، صباح الفل والورد يا ساره، ما تنسيش الفزوريز كالمعتاد، وعايزين نلعب لو ممكن بليز النهارده من عينيا الاثنين. يا نهار ابيض، يا احنا نعمل كل اللي انتوا نفسكم فيه. ايمن مندي، صباح الفل يا سيره، وحشتينا جدا من امبارح، كنت شايل هم وصولك جدا والله، وما تتاخريش، عاوزين نستفرد بيكي ونلعب السفينه محمله، واضح ان في اجماع على اللعب النهارده، يلا نلعب يا جماعه. صباح الخير، ممكن نسمع اغنيه كاظم الساهر فولي قولي احبك؟ انت كاتب او انت كاتبه فولي وانا لسه صاحيه والناس بتتريق عليا، فلو سمعتوا يا جماعه مش هتبقوا انتوا الناس عليا. يعني حاولوا تحبوني اكتر من كده. ممكن اغنيه شادي فيروز، يا لهوي بحبها قوي. يعني ماشي، السلام عليكم، ينفع اغنيه كارمن سليمان على ذوقك؟ عايز اسمعها وانا راكب باص المدرسه، ده رقم اخره 439 من عينينا الاثنين. في كمان استاذه ساره، صباح الجميل ويومك احلى ابراهيم، صباح الفل عليك يا ابراهيم، يومك تحفه في الجمال. في كمان عمرو الوكيل، صباح الفل عليك يا عموريز. صباح الفل يا ساره، فين الفزوره السهله العاديه البسيطه اللي على مستوى الطالب اللي عمره مذاكر؟ واو. عمرو بجد بتضحكني. يعني حاسه ان انت محتاج تتجه للستاند اب كوميديان بقى الفتره اللي جايه، فاهم؟ سيبك بقى من الهندسه بقى والهبل ده. حواش، هابي خميس على احلى صوره في الدنيا كلها يا حواوشي قلبي، صباح الفل عليه. طيب حاسه بطاقه لذيذه، حاسه بطاقه ايجابيه، فخلينا نروح في طاقه لذيذه. ابعتوا لي كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 92100. طبعا اللي طلب هلاقيه عندي هيشتغل، عشان بس ما تحطونيش في دماغكم النهارده. لكن النهارده كده كده الحلقه تحفه في الجمال، كده كده هنلعب فيها اغاني لذيذه، كده كده هنلعب فيها كل اللي انتوا عايزين تلعبوه. عايزين تلعبوا السفينه محمله، يلا بينا، ما عنديش اي مانع نعمل اي حاجه النهارده. رايحين على فين؟
1: الاجمد في المجال لسه راجعين
0: في اصحاب انرجي
1: مع ساره المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعايه اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
3: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1. المزيكا

0: بتاعتهم المزيكا لعبتهم.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

طب في لذاذة كده، طب في حلاوة أكيدة. طب معكم سارة المنذر يا جماعة لحد الساعة العاشرة صباحا. رقم الاس ام اس 92 10، تليفونات 38 35 177 او 178. اطلبوا واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، ايه الموجود هنشغله. عايزين نعمل مود ظريف لطيف دم خفيف كده، عايزين نعمل مود ويكند. الاغاني والله اللي بتطلب هتتسمع يعني بجد لو موجودة، بس عايزين نعمل مود لذيذ يعني. كاظم الساهر هنشغله ان شاء الله. فيروز شادي للاسف ما كانتش موجوده النهارده، فشغلت الاغنيه دي، ليها ذكريات معايا لذيذه برضو، فمعلش استحملوني يعني. زي ما انا بحب اشغل لكم اغانيكم، بحب اسمع اغاني نازينه منو. طيب بما ان النهارده الخميس، عايزين نصبح على يحيى ماهر. ما بنردش على التليفون، معلش انا كنت بس بره الاستوديو، ممكن لو اتكلمت مره كمان نرد عليك يا صاحبي، معلش. صباح الفل عليك. طيب عايزين نقول ان النهاردة محضرين فزورة تحفة في الجمال، فزورة عديمة المنطق. يعني ايه فزورة عديمة المنطق؟ احنا عامة يعني كل يوم الصبح بنصحى نحضر فزورة، بنحضرها ليه؟ علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمدمرة، ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ذهني بسيط مثل حل هذه الفزورة اللي انا هقولها دلوقتي. ولكن الفزورة دلوقتي حالا هي حلها لازم تفكر بره الصندوق، حلها out of the box، علشان عمرو الوكيل يعني يحاول يعلي من مستوى ذكائه وما يبقاش حاسس ان هو على مستوى الطالب اللي عمره ما ذاكر. لا يا صاحبي، حاول تحل دي. فزورة النهارده بتقول ليه الرقم 6 او رقم 6 دايما خايف؟ طيب ليه رقم 6 او 6، بس احنا بنقوله بالانجليش النهارده عشان مغزى الموضوع لازم يبقى بالانجليزي. ليه رقم 6 دايما خايف وسكيرد؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210. وريني بقى شطارتك يا استاذ عمرو، يعني يا ريت تحل، فاهم حاجه؟ تاني، ليه رقم 6 اللي هو 6 بالعربي دايما يا عيني خايف؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأس ام اس 9210. فالزورة لازم تفكر بره الصندوق علشان تعرف إجابتها.

طيب فزورة النهاردة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، ولكن علشان تعرف تحل هذه الفزوريز لازم تفكر برا الصندوق وout of the box وبدماغي أنا بقى. يعني أنا أسفة جدا لأي حد لسه أول مرة يسمعنا النهاردة، مش هتعرف تجاوب. مجنونة قاعدة على الهواء والله. الله يكون في عونكم والله. طب ما علينا، فزورة سهلة وبسيطة جدا. الفزورة بتقول لازم تفكر برا الصندوق ها عشان تجاوب، ليه رقم 6 دايما يا عيني خايف وزعلان وحزين شايل الهم؟ يعني ليه بقى يا ترى؟ نروح بقى على رقم الاس ام اس نشوف الناس بتقول ايه. صباح الفل يا سوسو، ده رقم اخره 533. عايزه اسلم على هاني صفوت اللي مبسوط من البلاي ليست، الله يكرمك ويعلي مراتبك ويا رب كده دايما عند حسن ظن حضرتك. فهمي اول حد جاب الاجابه الصح فعايزين نسقف له. برافو عليك. في كمان ميرنا، برافو عليكي. في كمان رقم اخره 493. هي سهله ولا ايه؟ ده انا عملت حاجات منتال يعني عشان اعرف اجيبها يعني. طيب روكي او حمزه، صباح الفل عليكي يا روكي، انت وحمزه حمزاوي حبيب قلبي. اجابتكم صحيحه للاسف. برافو عليكم. صباح الخير يا ساره، علشان الايه؟ عشان السبعه باصص عليه. مينا ميشا؟ لا لا يا مينا للأسف مش دي الإجابة. أحمد السعدي، بالضبط، كانت جميلة قوي بصراحة والأغنية كنت بحبها قوي قوي قوي. سعودي، برافو عليك، أو عمر يعني، برافو عليك إجابتك صحيحة. للأسف شغلت أغنية تانية، قلت لك هي مش موجودة النهاردة، أغنية شادي، ممكن أشغلها لك الحد الجاي إن شاء الله. في كمان كريم ومراد السرجاني ونادية وعمر، برافو عليكم. في حسن رمزي، علشان هي واحدة ست وست تبقى خايفة. يا سلام. ايه اللذاذة دي؟ في صباح الفل يا صرصور، علشان لفظيا ايه؟ لا ثانية واحدة معلش، عشان لفظيا فيرب مود. يا ستار يا رب. طب ما تكتبه بالانجليزي يا ايه رأيك؟ لا بس برضو لا ايه ده، انت كتبها بالانجليش صح،

ايه بقى في الاول ده؟ انا مش فاهم اجابتك صحيحه يعني. ده رقم اخره 235. محمود بيقول عشان جاسوس. بحبكم قوي بجد والله، بس اجابه خاطئه. اسمه بتقول عشان ماشي يا اسمه، اجابتك صح. احمد السعدي برافو عليك، ايمن مندي برافو عليك، عمر الوكيل الامتحان كده على مستوى الطالب الاحمد زويل كده، نو فير نو فير. شفت بقى، مع ان الناس كلها جايباها صح ما عدا انت، عشان تبقى تتريق عليا بقى. شفت ربنا. رقم اخره 533 هو بره الصندوق بطريقه غريبه بالنسبه لي، هقوله حالا علشان كذا كذا كذا. بليز لو غلط او صح سقفيلي علشان بقول العبس ده وانا سايقه دينا دنا. ده اجابتك صحيح. خدي بصي كمان ايه، خدي زغروتيز. في حد بيقول صباح الخير يا سارة، hope you have a nice day. دي سارة او واجابتها صح، برافو عليكي. صباح الياسمين يا سارة، بصحح لك المعلومة لأنها من الثوابت، فصل الخريف يبدأ جغرافيا يوم 23/9 كل سنة وينتهي يوم 22/12 ويبدأ فصل الشتاء يوم 23/12. مع تحياتي سالم شاكر، وياريت نسمع أغنية لإيهاب توفيق. شكرا على هذه المعلومات القيمة، وهي دي الإجابة الصحيحة. إنه يبقى كده فصل بقى الخريف ابتدى، لأن النهاردة 24 ابتدى مبارح صح؟ شكرا على هذه المعلومة اللذيذة. وهشغل لك حاضر إيهاب توفيق. عمرو الوكيل على فكرة الطريقة اللي قلتي بيها الفزورة فيها نوع من لخبطة للمستمعين، وإجابتك صح، برافو عليك. أنا يعني بحاول أعمل أي تمويه، فاهم؟ مصطفى سعيد صباح الفل والياسمين على أحلى الحلوين. حل الفزورة ممكن نقول لأنه داي أو داي، مش عارف يعني، هي المسج وقفت هنا، فيعني ياريت نحل بقى بعد كده الإجابة كلها مش جزء ضئيل منها. طيب الفزورة مرة كمان لأي حد لسه ما سمعش الفزوريز، بتقول ليه الرقم 6 دايما زعلان وخايف؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 9210، فكر برا الصندوق، حاول يعني. لو ما عرفتش الإجابة يبقى مش عارف أساعدك. اسمحوا لي بالرقصة دي.

طيب يا جماعة، آخر مرة هقول الفزورة، لأن اللي معرفش يحل خلاص دي هتبقى مشكلته هو. وبعدين عندي حاجات كتير قوي أعملها خلاص، يعني عندي أنا جاية مذيعة، عندي كلام كتير أقوله، محضر حاجات كتير جدا في جعبتي، حاجات كتير نفسي أطلعها للجمهور. فدي آخر فرصة لأي حدا لسه محلش الفزورة أو ما سمعهاش لحل هذه الفازوريز. في حد بيبعت لي بيقول لي فين باسم صباح الفل وفين احمد حسن؟ انت لسه على ايام احمد حسن؟ يعني انت بقالك سنه مثلا بتسمعش الراديو ومش عارف ان احمد حسن ساب الراديو من سنه تقريبا. ف انه كتير سوري يعني يعني بعتذر منك. يعني فين باسم وصباح الفل وفين احمد حسن؟ عايزه تامر عاشور وشفتني وانا بنسى. انا رحمه الحل عشان شايل طاجن ست وحلك غلط يا رحمه للاسف، وهشغلك الاغنيه عشان بصي عشان انا قلبي طيب. بس في حد بيقول ده عمرو اجابته صحيحه. في ساره أبل بتقول بونجور كذا كذا كذا، ممكن دي اجابتك صح يا ساره. دروب تراك لوف مي اجين باي جوهان نيومن، للاسف التراك ده مش موجود النهارده، ولكن اوعدك انه نجيبه لحضرتك من اول الاسبوع الجاي. في ناس كاتبه اجابات غريبه، بس انا يعني مش هقولها على الهوا علشان هي شويه ممكن تبقى راحه في الحته الصح، وانا مش عايزه اقول الاجابه الصح الصراحه دلوقتي، يعني هقولها بعد الاعلان. اخر مره هقول الفزوره. الفزوره بتقول ليه الرقم 6 دايما زعلان وخايف؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten. I wish that I knew it then.

0: his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
4: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
6: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
6: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
6: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
6: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
6: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
6: هي بقت كده.
7: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
7: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
8: تحت أمرك.
9: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين
2: فاصحاب انرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
2: فزورة النهاردة كانت سهلة وبسيطة، بسيطة بسيطة بسيطة تاني ناني نيتو. لازم كنت تفكر برا الصندوق علشان تعرف الإجابة بتاعت هذه الفزوري، والفزورة كانت بتقول ليه الرقم 6 دايما زعلان وخايف، والحل علشان 7 8 9 بالانجليزي، يعني بتتنطق 7 8 9 يعني 7 اكل 9، فستة لازم يبقى خايف لانه حاسس انه دايما عليه الدور. فاهمين حاجة يا جماعة؟ طبعا ده ليا ودي لكل الناس اللي عرفت الاجابة رغم ان الفزورة يعني حاجة ربنا معاكم. عمر بيقول الحل الصحيح، برافو عليك. فين باز؟ او خلاص قلنا دي. صباح الورد والفل على سفراء السعادة 6 7 8 9 علشان رقم 8 تماما ما ايه اكل 9. معاكم أشرف يوسف من المنصورة، فيصبح معنا الجملة الآن 7 أكل 9. برافو عليك. في اسمي، أسجل اسمي زي عندكم، ده رقم آخره 204. تقريبا بتكتب اسمك بالإنجليش وبتكتب واحد رقم واحد بالإنجليش سبيس واسمك بالإنجليش على ما أتذكر. في حد بيقول على فكرة أنا طلبت منك أغنية لكارمن سليمان والبص قرب من المدرسة، مش هعرف أسمعها وأنا في المدرسة. حاضر والله حالا. أنا مش فاكرة اسم الأغنية اللي أنت طلبتها أو أنت طلبت أغنية معينة ولا لأ، بس هنشغل كارمن سليمان حالا. عمرو الوكيل ممكن هيفا بدنا نروق بدنا نهدى شوي. حاضر. سارة أبل طيب دروب مي سبورتس كار باي تيت مكري. حاضر. رقم آخره 204 اللي كان عايز يسجل اسمه بيقول يعني 6 إنجليش حزين جبتها إيه؟ مش فاهمة حاجة بس يعني تمام، مش عارفة ايه ده. كملي لعب يا سارة بس ما تلعبيش السفينة محملة، العبي اي لعبة تانية. احمد السعدي، عايزنا نلعب ايه يا سعدي؟ اختار، اطلب واتمنى وانا هلعب اللعبة اللي انت عايزها، يعني مش هعمل حاجة تانية والله. طيب انا لسه معاكم ولسه مكمله لحد الساعه 10 صباحا في اصحاب انرجي. اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، عندي مواضيع كتير عايزه اتكلم فيها، ولكن لو مش عايزين نتكلم في مواضيع وعايزين نلعب يلا بينا نلعب.

لسه معكم سارة المنزل لحد الساعة العاشرة صباحا. ربنا يكون فونكم يا جماعة. أحمد السعدي بيقول لي كملي لعب يا سارة. والله حاضر. في حد بيقول هقفل الراديو بعد الحل ده. والله ليه بس كده يا جماعة؟ الله مش انتوا اللي طلبتوا؟ هو أنا يعني بجيب حاجة من عندي ولا أنا يعني بجيب حاجة من عندي؟ انتوا اللي بتطلبوا على فكرة. أنا ماليش دعوة. أنا هنا علشان أنفذ لكم كل اللي انتوا نفسكوا فيه وكل اللي انتوا عايزين فوازير عديمة المنطق. هو بجيب لكم فوازير عديمة المنطق. عايزين ايه تاني؟ ولما بفضل ما بقولهاش بتقعدوا تقولوا لي فين فوازيرك عديمة المنطق؟ اعمل ايه طيب؟ اقطع نفسي يعني؟ اعمل ايه والله. يلا احمد السعدي يقترح كلمات معكوسة او وجه الشبه لو تعرفيها او فاكراها. اكيد فاكراها وعارفاها لان احنا كنا نلعبها زمان جدا انا وائل منصور لما كنا لسه بنشتغل مع بعض. ولكن يعني حاسه ممكن نجدد صح ولا ممكن يعني حاضر بس دي محتاجه ان انا الف واحده دلوقتي فده هياخد وقت. هنشوف. عمرو الوكيل بيقول احمد السعدي وزير الفوازير هو اللي قرر هنعمل ايه وهنلعب ايه. انا عمري ما شفته جاوب فزوره غلط. صباح الفل يا وزير. دي رساله لاحمد السعدي. يا وادي من عمرو الوكيل. وطبعا يعني كلنا بنقول على احمد السعدي جهبز هذا المكان. أو والله في حد بيقول على فكرة يا سارة لا تمام. بجانب ان انت صوتك كم وزيعة تحفة في الجمال الله يكرم أصلك لكن عندك مقدرة على الحضور الطغي بأصوات مختلفة حاولي تجربي تغني بالإنجليش صدقيني هتكوني خطيرة وجامدة جدا. وجهة نظري أطيب تمنياتي لك بمزيد من الإصدار والإشراق. سالم شاكر وما تنسيش إيهاب توفيق. إيه ده إيه اللذاذة دي. أشكرك يا أخي أشكرك والله يعني مش عارف أقول لك إيه بس أشكرك بشدة يعني. طيب إيه ده لا استنى أنا لسه مخلصتش يا تامر. طب نسمع تامر. ماشي نسمع تامر ونرجع.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي. نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6000 جنيه و 240، عيار 24 ب 7131 جنيه، سعر الجنيه ب 50,336 جنيه، وسعر الأونصة ب 223,653 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. لو عايز تعرف أكتر اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: Déjà vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيد.
1: رجعنا كلنا تشويق وإثارة ولكن مع سارة من غير باسم للأسف. النهاردة باسم مش معانا، وعايز أسلم على ناس بعتلي على رقم الاسماس 92100. في حد أو علي بيقول إيه الإجابة من حتة شاسمة الإجابة بتاعت الفزوريز. أنا معرفش أنت لسه بتسمع ولا لأ، عشان أنت لسه بعت أصل المسج دي مفوتة من شوية، يعني قصدي الإجابة كانت متأكد أنت عايز تسمع الإجابة تاني. حاسة أن احنا خلاص بقى يعني نحاول نغلوش على الموضوع علشان ما نفكرش الناس يعني اللي زعلت. سارة صباحية على سيادة المستشارة يارا محمد. صباح الفل يا أستاذة يارا محمد، رقم آخر 136 بيصبح عليك. أحمد السعدي حبيبي يا وكيل يا جميل، رسالة من أحمد السعدي لعمر الوكيل. رسالة من أحمد السعدي لعمر الوكيل. عمر بيقول ممكن أغنية نعدي الشارع سوا لكايروكي، حاضر أدور لك عليها. سارة أبل سبورتس كار تراك والله جاهزة وتشتغل. محمد فؤاد، سارة ممكن صبحي لي على تاني. ده محمد فؤاد بقى هو اللي كان بيصبح على يورو محمد. صباح الفل عليك يا محمد فؤاد، وصباح الفل على يورو محمد. صباح الفل يا سارة، أنا كنت باخد الورشة معاكم في أنرجي وحقيقي وحشتوني، وحقيقي شكرا لكل اللي عملتوه هولنا. يومك لذيذ زيك. صباح الفل، طب ما تقولي لي انت مين عشان افتكر. صباح الجديد لانج، في أغنية جميلة جدا سمعتها ليكي وقررت بعدها أكتب ليكي، معرفش ردك هيكون إيه على الكلام ده، لكن أتمنى يكون في تعاون بيننا. الله، إيه ده إيه ده عبد الوهاب. صباح الفل عليك يا أستاذ عبد الوهاب، والله يعني أتمنى والله حاجة تبقى لذيذة جدا، نفسي والله يعمل أي حاجة يعني عشان ما بقاش صاحبة الأغنية الواحدة. طب جماعة بقول لكم إيه، هنلعب اوعدكم والله يعني احنا هنلعب النهارده الويكند وعايزين نفرفش وننعنش، ولكن كان في سؤال كده محيرني وكنت نفسي اساله لكم امبارح ولكن انا ما جيتش امبارح وكان عندي ظروف كده، فقررت ان انا اساله لكم النهارده. يعني حاجه هحط لكم اربع اختيارات، سؤال ليه اربع اختيارات والمفروض تختاروا على حسب طبعا تجربتكم انتوا الشخصيه او انتوا شايفين الموضوع ازاي. اختيار واحد من الاربعه. السؤال بيقول انتوا شايفين انهي من الاختيارات دي اصلح للجواز؟ ماشي، أربع اختيارات. أول اختيار التقارب الفكري، ولا التقارب العمري، ولا التقارب الوظيفي، ولا التقارب المالي. أني من دول more convenient ليكو، أو أنتوا شايفينه أحسن ليكو، أو أنتوا مثلا من تجربتكم الشخصية حاسين أن ده الأنسب. فأربع اختيارات، هتختاروا حاجة واحدة بس وتبعتوها لي على رقم الاسماس وتقولوا لي ليه اخترتوا هذا الاختيار، أو ممكن كمان تكلموني في الاستوديو على 38351771 أو 178. أحمد يا سعدي والله العظيم هلعب، ولكن بس عايز أعرف رأيكم في السؤال ده، أني الأصلح للجواز من الأربع اختيارات دول؟ التقارب الفكري، ولا التقارب العمري، ولا التقارب الوظيفي، ولا التقارب المالي؟ مستنية إجابتكم على رقم الأسماس 92100 أو رقم التليفون، كلموني طبعا على أرقام التليفونات 38 35

0: طيب يا جماعة، قلت لكم شايفين إيه الأقرب ليكم من تجربتكم الشخصية، من وجهة نظركم أنتوا، أني الأصلح للجواز بالنسبة لكم من الأربع اختيارات دي؟ التقارب الفكري ولا التقارب العمري ولا التقارب الوظيفي ولا التقارب المالي؟ عمر بيقول الفكر ممكن يتغير والمال ممكن يتبدل، الأحوال الوظيفي أو الحال الوظيفي ممكن ينفصلوا، ممكن ما يبقوش بيشتغلوا مع بعض يعني. اما العمر هيكبروا مع بعض، بس انا اختار الفكري. اوكي، يعني انت بالنسبه لك التقارب الفكري هو اهم حاجه في الاربعه دول. في برضو حد تاني بيقول التقارب الفكري هيخليهم سند لبعض وعندهم هدف واحد ويحققوا طموحاتهم، لكن واحد عنده طموح والتاني بيقول هوايتي الوحيدة هي الاكل والنوم، يبقى عيشة مرار وفعلا عبء على الطرف التاني. معايا تليفون مروة.
1: صباح الفل.
0: صباح الجمال.
1: عاملة ايه؟
0: الحمد لله. انت اخبارك ايه يا مروة؟
1: الحمد لله.
0: فينك كده وفين ايامك والعياليكي؟
1: البيت.
0: حلوة قوي،
1: بشتغل من البيت.
0: يا بختك، كنت لسه بقولك والله نفسي يبقى عندي الاوبشن ده قوي، بس مش هينفع.
1: احنا لازم نعمل بقى اوضه
0: للعزب.
1: حوار
0: فاهمه قصدك قوي. طب مروه، انهي الاقرب بالنسبه لك او انهي الاصلح للجواز بالنسبه لك من الاربع اختيارات دي، او فكرك بيهم؟
1: التوافق الفكري طبعا بالنسبه لي.
0: التقارب ده في اجماع.
1: ليه؟ هقول لك. المالي يعني زي بيقولوا ايه، الفلوس بتخبطك.
0: لا، صوتك بيروح انت شخصيا.
1: التقارب جاي. انا بقول لك يعني التقارب المالي ممكن الفلوس تروح وتيجي، ممكن في يوم عالي يوم واطي.
0: حلو.
1: العمر مش قاعده.
0: العمر مش بعزقه.
1: بالظبط، مش قاعده، ممكن يكون في فرق عمر وفي فهم وفي لا.
0: ممكن يبقى في فرق عمر وايه؟
1: ممكن يتفهموا وممكن لا، يعني يكون قريبين لبعض في العمر متفهمين جدا.
0: اوكي،
1: ممكن يعملوا اي حاجه ومشاكل كتير.
0: ماشي.
1: ما لهاش قاعده.
0: ها.
1: الوظيفي مش كل الناس بتحب تشتغل في نفس المكان، بيقولوا لا ده خنقه.
0: لا، مش لازم يبقوا هما تقارب وظيفي ان هما قاعدين بيشتغلوا في نفس المكان. التقارب الوظيفي يعني بيشتغلوا بنفس الستاندردز بتاعت الوظيفه، فاهمه؟ يعني مش مثلا حد بيقبض اكتر من التاني، حد بوزيشن اعلى من التاني، يعني هما تقارب وظيفي، يعني الاتنين في نفس ال زي ما بيقولوا، مش عارفه بالانجلش وبالعربي بالكلمه راحت، تقارب وظيفي. مش لازم يبقوا متقاربين قوي في الوظيفه اللي هما بيشتغلوا في نفس المكان، فاهمه؟
1: حتى لو في نفس المجال هيبقى في تنافس، ممكن يتخانق.
0: ولا في المجال نفسه تقارب وظيفي، يعني مثلا مش هي مثلا تبقى مديره وهو موظف عادي، فاهمه؟
1: من
0: الوقت المدير عام،
1: لا مش
0: هينفع. بالظبط كده.
1: ايوه
0: صح. فبرضو ده لا بالنسبه لك؟
1: لا، بص، هو التوافق الفكري هو اسلم حل. ليه؟ عشان لو دوت مثلا عنده طموح وشغف والكلام ده والتاني مهلبيه خالص، طب ايه؟ مش هينفع، وبالذات في الرجاله.
0: اوكي،
1: لو ما عندهاش طموح وتوافق يخرب.
0: انت كده بتختفي خالص بقى، انت بتغرقي، فاهمه؟
1: طلعوني فوق.
0: اطلعي بسرعه، اطلعي بسرعه يا مروه.
1: طلعوني فوق. لا يعني بجد لازم اهم يعني من الستات، او طبعا لازم يكون في توافق فكري، بس بجد اهم حاجه في الرجاله يكون بيعرف يفكر وعنده طموح.
0: اوكي،
1: لو مش موجود هيبقى في لود كبير قوي على الست.
0: في بقى في عبء قصدك؟
1: طبعا كبير قوي، الست كانت هي اللي هتبقى تعول مش الراجل.
0: وهنا هيخلق مشاكل برضو في البيت.
1: بالظبط، انت مش موجوده، انت وانت فله، طب هيطلعوا في الاخر.
0: واحنا عايزين بالظبط، احنا يعني مش بنعمل فرح وبندفع فلوس وبنعمل كل الهلومه دي عشان في الاخر برضو نروح في حته مش لذيذه. فاهمه قصدك جدا. طيب يا مروه، بشكرك جدا على مداخلتك التحفه في الجمال.
1: عايز اقول لك على حاجه بقى.
0: وديدي،
1: احنا بقى لنا 3 ايام في الخريف كنا مش مبسوطه.
0: ليه؟
1: الخريف بيبدا من 21/9.
0: لا ده في حد قال لنا 23، ما لو سمحتي
1: رسميا 21/9 الخريف، 21.
0: علي صوتك كمان، سمع الجمهور.
1: رسميا الخريف بيبدا 21/9.
0: اوكي.
1: الشتاء رسميا 21/12. الربيع 21/3.
0: ده كله 21ات يعني.
1: 21/6.
0: اوكي،
1: يعني كل ثلاث شهور بيبدا فصل.
0: ماشي، حلوه منك. فانت ليه مش مبسوطه بقى في الخريف؟ ايه يا مروه؟ انت فين يا مروة؟ انت بتحبي الشتاء ما بتحبيش الصيف؟
1: الصيف ما بحبش.
0: اه بتحبي الصيف ما بتحبيش الشتاء، بس يعني خلاص بقى، ما احنا يعني ما سنة الحياة، هنعمل ايه؟ لازم نحب الشتاء.
1: يعني انا بالنسبة لي الثلاث شهور بتوع الشتاء اللي هو من 12 ل
0: 20 محدش يعرفني. فاهمة قصدك قوي، بس هو عامة الشتاء عندنا بيعدي بسرعة، يعني ما بيبقاش كتير. يعني احنا مفروض ان احنا دخلنا على الخريف اهو، بس احنا لسه في الصيف تقريبا، يعني الجو ابتدى اهو يعني يدينا نبذة من السقوعية او نبذة من الهواء. طب مرو انا انت كل شويه بتختفي مني، فانا يعني مش عارفه في ايه. ما علينا، المهم ان احنا عرفنا اختيارك وعرفنا ان انت بتحبي الصيف مش بتحبي الشتاء. طب يا جماعه ابعتوا لي اكتر على رقم الاس ام اس 9210. عمرو الوكيل بيقول سؤال عميق، التقارب الفكري اعتقد ان ده افضل، علشان ده اللي هيمشي الدنيا ابسط واسهل، حتى في الاختلاف هيبقوا على نفس الموجه. حسن رمزي بيقول التقارب الفكري لانه هنعيش مع بعض فتره طويله بنفس. انا شايفه ان في اجماع على التقارب الفكري، فيش اي مثلا تقارب مالي، تقارب جمالي. طيب السؤال مره كمان، بتفضلوا انهي اكتر او انهي الاصلح للجواز من الاربع اختيارات دي؟ التقارب الفكري، التقارب العمري، التقارب الوظيفي، ولا التقارب المالي؟ المالي
2: حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: طيب سؤال عميق قوي يا جماعة، طلع من شخص عميق جدا. شايفين أني الأصلح للجواز من وجهة نظركم، من تجربتكم الشخصية، التقارب الفكري ولا التقارب العمري ولا التقارب الوظيفي ولا التقارب المالي؟ من على رقم الاس ام اس 9210، في حد بيقول اكيد يا سارة التقارب الفكري هو الاصلح للزواج. انا شايفة في اجماع مرعب على التقارب الفكري، لان كتير جدا في هذه الايام تفشل علاقات زوجية برغم انها كانت هذه العلاقات بدأت بمعطيات مثل تقارب الماديات والوظيفة والعاطف وكذا اشياء اخرى. ده سالم شاكر. صباح الفل يا أستاذ سالم، يا شاكر، عميق جدا في هذا الرد صراحة. تقارب الفكري بتكمل العلاقات، الماديات مش حقيقة ثابتة مع حد، والشغل والعمر لكثير من الناس منتج وله مدة صلاحية. ده عبد الوهاب علي. في التقارب الفكري ده رقم آخره 3 تمانيات، هيخلي في توافق في بقية الفئات. أنا مرتبطة بحد أنا أكبر منه ب4 سنين وزي الفل. يا ربنا يا رب يعني يسترها عليكم دايما كده يا رب. طيب انا معايا تليفونين، معايا ايمن مندي. الو،
1: يا صباح الفل والجمال على طمطم وربنا.
0: يا صباح العسل واللذاذه. ازيك يا ايمونيز؟
1: الحمد لله بخير، انت ايه الاخبار؟
0: الحمد لله على حطت ايدك اهو يا حبيب قلبي.
1: يا رب دايما.
0: يا رب لا. يا رب لا.
1: على قلبنا دايما يا رب.
0: يا رب الله يكرم اصلك يا رب. طب قول لي هتختار ايه من الاربعه اختيارات؟
1: بص، هو طبعا اهم حاجه في الاربعه اللي انت قلتيهم التقارب الفكري، لان عايز اقول لك حاجه. في يعني طبعا انا معلومه قريتها يعني ان شاء الله بنسبه كبيره صح، ان البنت كعمرا بتبقى سابقه الولد، خصوصا سبيشالي لو هم في نفس العمر بتبقى سابقه الولد فكريا بسنتين او ثلاثه.
0: 3 سنين. ما انا قريت برضو المعلومه دي قبل كده، بس يعني مش قاعده يعني.
1: 3 سنين انت فاهمه. برضو لو هنيجي لاي سايد من الاربعه اللي انت قلتيهم، التقارب الفكري دايما هو اللي بيبقى طاغي وهو الاهم، فاهمه؟ لان برضو الوظيفه مش ثابته، دي حاجه مش ثابته، انت ممكن تغيري وظيفه. المستوى المادي ممكن في يوم الواحد
0: يصحى يلاقي معهوش اي حاجه
1: بالظبط يتغير في يوم. فانا شايف اهم حاجه التقارب الفكري، يعني اهمهم في الاربعه طبعا.
0: اوكي تمام. انت مرتبط يا ايمن؟
1: لا على وشك.
0: طب ربنا معاك بقى، ربنا يحميك يا رب. خير، اللهم اجعله خير.
1: وكل التجارب اللي فاتت كانت يعني بسبب الفشل الذريع، بسبب عدم تقارب الشخصيات والافكار وكده.
0: اوكي طب
1: دوقت.
0: قول قول.

0: انا جربت يعني نقطة التقارب والفكر دي عشان كده جات على الجرح.
1: يعني انت دلوقتي الشخص يعني البنت اللي انت ترتبط بيها دلوقتي في بينكم تقارب فكري؟
0: لحد ما 80%، ودي حاجة يعني متفائل بيها قوي يعني.
1: ان شاء الله خير بإذن الله خير. طمنا عليك. بس
0: عايز اقول معلومة، طبعا مع احترامي للأستاذ عايدة الأيوبي، يا جدعان ترى المنظر غنت على بالي في برنامج ما، يعني كانت هي فيه تحفة في الجمال.
1: بحبك قوي.
0: بجد كل شوفها على اليوتيوب.
1: اذا انت بتعمل لي نظام ادفرتايزنج.
0: لا لا لا لا بجد يعني، جت في مره كده كان في بريك، انا فاكر على فكره الحلقه دي كنت بسمعها. كان في بريك، انت جيت من البريك على بالي على طول.
1: ايوه صح، ده انا ما كنت مذيع تلفزيون.
0: بالظبط. أيوة. لا مع احترامي للاستاذه عايده طبعا.
1: طبعا اكيد دي حبيبه قلب الملايين. ايمن بشكرك جدا. وبحبك جدا، ويومك تحفه في الجمال كالعاده.
0: انا اكتر بجد، انا اكتر يا ساره، وبجد يعني يا ربنا يخليكي دايما في حياتنا وما يحرمنا منك.
1: يا خرابي على اللذاذه.
0: انت بقيتي بارت يعني من اهم الاجزاء اللي في حياتنا.
1: ايمن هعيط. كفايه، شكرا، باي باي.
0: باي باي. عايز اسمع حاجه لناصر بعد لي.
1: من عينيا.
0: يلا سلامي على مريم. باي.
1: حاضر. باي يا حبيبي. باي باي. طيب معايا تليفون تاني. الو.
2: ازيك يا استاذ
1: صبر؟ ازيك يا استاذ عبد الوهاب؟
2: عبد الوهاب
1: عبد العزيز.
2: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن.
2: من اولها ما شاء الله. انت فطرت النهارده حاجه ولا؟
1: والله ما بلحق، والله العظيم ما بلحق. على لحم بطني والله العظيم.
2: اي خدمه، تاني مره بكلمك الصبح اهو.
1: يا سلام، الله يكرم اصلك والله. لا والنبي منورنا، نورك طاغي على المورنينج.
2: يعني صاحي بدري قلق مش اكتر.
1: يعني مش لازم تقولها لي في وشي يعني. صباح الفل عليك ده مبدئيا، ومنورنا ده تاني. ده تاني والله. حاجه قول لي بقى، هتختار ايه من الاربع اختيارات ولا فكرك بيهم؟
2: لا انا فاكر التقرب الفكري
1: برضو. هل عن تجارب ولا يعني انت بتقوله خلاص؟ ولا بتحشي بس وخلاص؟ هل عن تجارب شخصيه؟
2: كلمه سرك.
1: ها
2: انا بختار المستمعين يختاروه
1: اصلا بقى.
2: لان انا زي ما قلت لك بره الهوا، الحمد لله ربنا يديم عليا نعمه ان انا سنجل.
1: ان انت سنجل يعني؟
2: الحمد لله.
1: طب ما عادي، ما انت في يوم من الايام هترتبط برضو
2: بعد الشهر.
1: يا ستار. فاهمة قصدك عامة. طب صباح الفل عليك. طب نفسك تسمع ايه؟
2: طب بص بقى، ترى ما قلت نفسك تسمع ايه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه، هتشغليها ولا خطبتي؟
1: طب قولي بس، لو هي حلوة هشغلها الصراحة.
2: لو هي حلوة هتشغليها. تمام. عايز حودة بندق ومحمد شاهين، شكلها موضة.
1: حودة بندق ومحمد شاهين. طب ولو ما لقيتهاش؟
2: لا هتلاقي
1: يا ستار. ماشي. لا هتلاقي. حاضر.
2: انا واثق فيكم.
1: عمياء. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟
2: شكلها موضة.
1: شكلها موضة؟ والله انا معرفهاش بصراحة، بس يعني هدور عليها.
2: متعين كلهم بيشغلوها النت
1: يعني. لا ما خلاص يعني. اكيد هشغلها لك، اكيد هشغلها لك طبعا اكيد. حالا بدور لك عليها اهو، ولو لقيتها هشغلها والله. هي لقيتها اهو.
2: انا اللي اتبسطت اني سمعت صوتك والله.
1: والله وانا كمان. يومك تحفة في الجمال. صباح الفل عليك. باي باي. طيب يا جماعة، لو عندك اختيار مختلف عن الاختيار الفكري، مع ان ده خلاص يعني تقريبا في اجماع مرعب على التوافق الفكري او التقارب الفكري، ابعتولي على رقم الاس ام اس 92100 او كلموني في الاستوديو على 38 35 177 او 178.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308 768 700.
2: عارف يعني ايه سنه زياده مع لولو؟ يعني خصومات زياده ومفاجآت زياده. بمناسبه العيد ال11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزه الالكترونيه ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: الفولت كهرباء كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
3: طيب سؤال النهاردة كان عميق شوية، وهو عن الجواز وإيه الأصلح للجواز من الأربع اختيارات دي بالنسبة لك أو من خبرتك الشخصية أو من تجارب انت عديت بيها قبل كده. هل هو التقارب الفكري ولا التقارب العمري ولا الوظيفي ولا المالي؟ علي علوش، انت فين يا علوش؟ انت بالك حبة حلوين مختفية وأنا مش عاجبني الأداء خالص. ولكن علي بتقول صباح الفل يا صاحبتي، أنا شايفة التقارب الفني بصراحة التقارب الأكلي ده مهم قوي قوي، بس ممكن نحطهم تحت التقارب الفكري علشان ما نبوظش السؤال. شكرا قوي على يعني إجاباتك اللي بره الصندوق جدا. صباح الخير، ممكن أشارك بالرأي نادية وروبن؟ لو على التليفون هيبقى صعب قوي عشان احنا بنخلص الحلقة، بس ممكن هو اصلا كمان ولا على المسج للاسف. عمر بيقول طب سمعينا على بالي يلا، انا احنا ايه ده، احنا سمعنا على بالي اول اغنيه اصلا. للاسف لازم الاربع تقاربات يكونوا موجودين ولا تنازل عن اي تقارب منهم عن تجربه. والله ده رقم اخر 173، ده اول حد يقول او يجمع ما بين الاربعه وما يقولش التقارب الفكري. وانا موافقه على فكره على المسج دي جدا. عمرو الوكيل هو مش عايز نقرأ الاس ام اس دي على الهواء، ولكن الاس ام اس دي موجهه لايمن موندي، حاب اقولها له بقى على الانستا. في صباح الجمال بليز عايز اسمع سونج نقوت عيني الحمائي لوف يو. صباح الفل، ده رقم اخره 849، هحاول اقول لسلمى اسم تشغلها لك بقى او تشغلها لك. في حد بيقول طيب التواصل بيننا يكون لا خلاص. طب عبد الوهاب والله يعني انا مش يعني هاخد نمرتك وانا هكلمك، ما تقلقش خالص. طيب وللاسف الشديد الحلقه خلصت يا جماعه، الحلقه خلصت ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوشي، احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 صباحا، فده معناه ان احنا هنكون الحد معاكم في نفس الموعد. كنت معاكم ساره المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه قاجيره، ملكه الترتر والبروبرو سلمى قاسم، هتكون معاكم في شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12، و اكيد محضره لكم حلقه تحفه في الجمال كالعاده. وخلاص كده، خلاص بقى همشي بقى. يلا كنت معاكم سارة المنذر، have a great weekend، بحبكم قوي قوي قوي. 5:05 how on you. Party at the restaurant, party at the club, party in the day, party at my house, party on the way to the

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا اللي عملتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر.
2: معلش ممكن تعلي صوتك بس شوية؟
1: انا فاهمه ان الصوت طبعا في مشاكل ولكن اديني فرصه اشرح لكم. في العربيه صباح الفل. ايوه سلمى وعربيتي بايظه. عايز الكارنيه على البوابه يا جماعه.
2: على بوابه. انتوا لازم تبقوا فاهمين ان احنا واقعيين زياده عن اللزوم يا جماعه. يعني احنا اتفضلي يا استاذه سلمى.
1: مين اللي باظ العربيه؟ والله باظت لوحدها. اصلا اشرح لكم حاجه يا جماعه. انا المستمعين بيقفشوا عليا. يعني انا في مره اتاخرت فلقيت بقى مثلا ايه 4-5 اس ام اس قفشين اللي هو انت اتاخرتي 3 دقايق ليه. فقلت طب ليه احط نفسي في الموقف ده ما اجيلكم تحضروا معايا الاحداث.
2: فاهمه قصدك قوي عشان انا برضو في ناس بتقفش عليا لو انت كنت واخده اجازه امبارح ليه. على فكره انت اجازاتك كترت قوي. انا حره على فكره.
1: انا بتاخر 3 دقايق عشان عربيتي بايظه صوره مش باخد اجازه. فاهمه.
2: فاهمه قصدك. بس يعني برضو فاهمه انا ساعات برضو بيحصل لي ظروف. فاهمه بني ادمين برضو.
1: فاهمه اكيد. ما انا برضو حصل لي ظروف النهارده اهو فقلت خلي بس تحضر معايا الاحداث. بس واحب اطمنكم عليا. مش مهتم خالص بس يعني اطمنكم عليا. انا دخلت خلاص المدينه فاللينك الجاي هيكون في قلب الاستديو.
2: طب حلو قوي. عايزه تقولي حاجه تانية؟
1: لا خالص بقى شعبوا لنا الدنيا كده وشغل لنا حاجه حلوه لحد بعض.
2: خدي دي
1: اديني بقى. الله الله. يلا على الحلاوه.
2: يلا سلام
1: سلام.

انا وصلت يا جماعه. صباح الفل بقى من الاستوديو, وطبعا ثانك يو فيري ماتش ساره المنذر على انقاذ الموقف. يعني والله ما رضيتش اتاخر, يعني قلت لا اطلع هوا من الطريق احسن ما اتاخر عليكم. فابعتوا لي بقى يلا على 92 100, قولوا لي حابين بقى تسمعوا ايه, نبدا حلقتنا عادي جدا, مزكتنا حفلتنا ولا كان في اي حاجه ولا كان العربيه لسه بايظه, عادي جدا هنتعايش. عايزه بس اسلم على رقم اخره 966 بيقول سلمى انا عايزه احمد سعد الغاليين عشان عيد ميلاد بنتي وعامله لها مفاجأة. مش عارفة وانا كده بوظت المفاجأة ولا ايه, بس انت كده كده ما قلتيش اسمك ولا اسمها فحاسة تمام. فهنشوف اغنية الغالين. الغالين الله موجودة, ماشي سمعها لك بعد الاد بريك على طول احتفالا بعيد ميلاد بنتك وكل سنة وهي طيبة. في كمان رقم اخر 439 بيقول ينفع تفتتح البرنامج باغنية كارمن سليمان على ذوقك, وبيقول ما تقريش الرسالة متأخر قوي, وبيقول عايز الأغنية بس. ما أنا يعني ما عرفتش أفتتح البرنامج بأي حاجة, كويس إن أنا شخصيا افتتحت البرنامج النهاردة. فحاضر ممكن ألعب حاجة لكارمن سليمان. في كمان حسن رمزي بيقول النهاردة الشمس مشرقة مع إشراقة شفت الصبح, ربنا يخليك يا رب يا حسن وصباح الفل عليك. طيب 92 100 رقم الأس ام اس, زي ما أنتوا عارفين بقى بتبعتوا لي بتطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. النهاردة مش هنحدد مود معين, النهاردة اللي أنتوا عايزينه هنلعبه على طول.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايوه سبا سبا سبا.

كافها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا بقى نشوف مين بات ايه على رقم الاس ام اس. في شيماء بتقول صباح الجميل يا سلمى وحمد الله على سلامتك. الله يسلمك يا شيماء, شكرا يا حبيبتي. وبتقول ممكن اسمع عارف بنخسر مين لأوكا, حاضر عينيا هدور عليها لو موجوده ابعتها لك. ابعتها لك فين؟ اشغلها لك قصدي. ابعتها لك. في رقم اخره 849 بيقول صباح الجمال بليز, عايز اسمع اغنيه نقاوت عيني لحمائي لاف يو. صباح الفل. انا مش عارفه مين اللي بعت الاس ام اس ولكن عينيا, بس الساعه الثانيه علشان ساره ما كانت قاعده على الميكسر وطلعتني اول لينك لعبه اغنيه قالوني ليه الحمائي, فممكن اول الساعه الثانيه على طول نسمع نقاوت عيني. في سالم شاكر بيقول والله يا مبدعه اثير انرجي قلقنا عليكي, قلقنا عليكي والف سلامه ليكي ولعربيتك, وانا زعلان جدا منها طبعا. ازاي يومنا هيعدي من غير وجودك فيه بجد؟ سالم شاكر صباح الفل يا سالم, انا موجوده اهو ولا في حاجه وقفتني يعني؟ اديني جيت في الاخر. رقم اخره 017 صباح الفل. في برضو عمر بيقول معلومات برضو ثمينه, وبعدين مغير اسمه لايه بقى؟ سادة الصباح مع سلمى. يعني ايه سادة الصباح؟ ممكن تشرح لي اكتر قصدك ايه؟ طيب تعالوا نسمع اغنيه لكارمن سليمان عشان في حد طلب يسمع اغنيه ليها, وانا بحب الاغنيه دي قوي يا جماعه وبحسها اندر ريتد جدا. One More Dance كارمن سليمان, فتعالوا نسمعها يلا بينا.

معرفش مركزين في حاجة زي كده أو عندكم علم ولا لأ، بس امبارح رسميا فصل الخريف بدأ خلاص، فكل سنة وإحنا طيبين، فصل جديد وموسم جديد. ولكن طبعا إحنا قاعدين بنتساءل طب التوقيت الشتوي إمتى بقى وإيه اللي هيحصل وإيه الدنيا، عشان نبدأ نخش في المود. أنا طول ما الساعة ما اتغيرتش طول ما أنا لسه مش في مود الخريف خالص. فبيقولك إيه بقى، بيقولك إنه التوقيت الشتوي هيبدأ من يوم الخميس، أو يعني هيبقى هينتهي مع آخر دقيقة. بص هشرح لك، التوقيت الصيفي اللي احنا فيه دلوقتي هينتهي مع آخر دقيقة في يوم الخميس 29 أكتوبر، ماشي، اللي هو لما يوم الخميس بالليل الساعة تيجي 12 بالزبط، اللي هو بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر الساعة هترجع 60 دقيقة لورا، فهتبقى 11 بالليل. يعني مش هيبقى فيه 12 أصلا بالليل في يعني اليوم ده، فاهمين حاجة؟ يعني مش هنشوف على الساعة رقم 12، هنشوف بقى على طول رقم 11، وبعدين لما الساعة تيجي 12 هنشوف 11 برضو تاني، ماشي، ومش هيبقى فيه 12 خالص في هذا اليوم عشان الساعة هتتبدر ساعة. أنا بقى ما بعرفش اللي هو موضوع تتقدم وتتأخر وكده، بس الساعة هتبقى بدري ساعة يعني من الآخر، ماشي. وبعدين التوقيت بقى الشتوي ده هيقعد معنا 6 شهور وهيرجع تاني في يوم الجمعة 30 أبريل 2027 بقى إن شاء الله وعليكم خير. طيب كده كده طبعا الموبايلات بتعمل تحديث تلقائي والسمارت ووتشز والحاجات دي كلها، فلا تقلق لقوا يعني لو عندكم بس ساعات حائط في البيت او ساعات ايد عادية دي اللي هتحتاجوا تزبطوها. بيقولك انه التوقيت الشتوي ليه فوائد لذيذة جدا، زي انك هيبقى عندك ساعة نوم زيادة، بس ده مش في المطلق، ده يوم تغيير الساعة هتكسب ساعة نوم إضافية يومها بالليل، فده هيبقى لذيذ. وبيقولك إن ده برضو بيبقى بيعمل أمان أكتر الصبح، خصوصا لو الطلاب هينزلوا يعني بدري الصبح بينزلوا في نور ربنا، مش بينزلوا في الدنيا وهي ضلمة وكده. بيقولك كمان ده بيوفر كهرباء وبيزود التركيز لما بتعتمد على ضوء الشمس الصبح أكتر، ده بيقلل طبعا استهلاك الإضاءة والتدفئة والحاجات دي كلها. وأصلا لما بتصحى في النور عامة ده بيقلل الخمول وبيزود التركيز، بدل ما تصحى تلاقي الدنيا كده ضلمة تحس اللي هو إيه ده في إيه، أنا إيه اللي مصحيني السعادة يعني. بس كده، فزي ما قلت لكم التوقيت الشتوي رسميا هيبدأ يعني أو هينتهي الصيفي، فاهمين حاجة؟ فاهمين الساعة 12 بالليل يوم 29 أكتوبر التوقيت الصيفي هينتهي، وهيبدأ إن شاء الله التوقيت الشتوي، ف12 بالليل يوم الخميس 29 أكتوبر هتبقى هي 11 بالليل.

محمد كمال بيقول لي انت عكس التوقيتين في بعض. التوقيت الصيفي هو لتوفير كهرباء مش الشتوي, وفي التوقيت الشتوي هيبقى فيه 12 في الصيفي هو اللي ما فيهوش بتبقى واحده على طول. ايوه هيبقى فيه 12 في الشتوي, بس مش 12 اللي هي 12 اللي انت مستنيها, هتبقى 12 بعدها بساعه. يعني انت الساعه هتيجي مثلا 12 دقيقتين, فانت قاعد مستني الساعه تتم 12 هتقوم راجع لك 11 تاني, فهتبقى 12 بعدها بساعه. فمين اللفة؟ بالنسبة لتوفير الكهرباء, لا هقول لك, هو توفير الكهرباء في الصيفي بيبقى فيه توفير كهرباء في المتأخر, اللي هو ان انت الشمس بتفضل مطولة معاك وقت اطول فبتستخدم كهرباء وقت اقل بالليل. بس في التوقيت الشتوي علشان بيبقى فيه مدارس والناس بتصحى بدري وكده, فبتبقى عايزة توفر كهرباء اكتر الصبح, ان انت لما تيجي تصحى الصبح مش محتاج تنور انوار الشقة كلها, لا انت هتصحى اصلا يبقى فيه نور ربنا, وانت بتجهز وكده يبقى فيه نور, فهتوفر كهرباء الصبح. فاهم قصدي؟ في كده في توفير كهرباء في الموضوع, يا الصبح يا بالليل بقى حسب يعني. طيب كنا بنسمع 12 بالليل لعمرو دياب بمناسبة كلامنا على التوقيت الشتوي, وفي نفس ذات الوقت الأغنية دي من كلمات مصطفى حدوتة. وفي بقى حاجة دلوقتي تخص مصطفى حدوتة, وانا مش شايفة انها تخصه هو لوحده الصراحة, انا يعني منزعجة جدا من اللي بيحصل ده. ليه بقى؟ لانه من يومين الاول سمعنا خبر عن انه في شاعر وملحن الشرطة يعني قبضت عليه وكده بتهمة حيازة مواد مخدرة والكلام ده كله, وما كانوش وقتها اعلنوا اسم هذا الشاعر او الملحن. فالناس بدأت ان هي تعمل حاجات منتال بقى وتتوقع مين الشاعر او الملحن اللي ممكن يكون عمل كده. انا ما عنديش مشكله, متفاهمه جدا فكره ان طبيعي لما تقرا خبر ما فيهوش الاسم هتقعد تفكر وتعمل حاجات منتال, بس يا جماعه في فرق ما بين ان انت تفكر بينك وبين نفسك, وما بين ان انت توجه اتهامات زي دي لناس بريئه. فيعني الموضوع ما كانش لذيذ. هو طبعا في شعراء وملحنين كتير خدوا الموضوع بهزار, واللي هو مثلا حد ينقوم منزل اللي هو انا دلوقتي في مكتبي, انا دلوقتي في طريقي, مش عارف, انه بيثبتوا يعني انه مش هم. ولكن يعني ماشي ان هم خدوا الموضوع ببساطه, دي حاجه لطيفه, بس مش لذيذ خالص من الناس بقى ان هي تبدا تكتب بوستس على السوشيال ميديا تتوقع يا ترى مين الشاعر او الملحن اللي تعرض للموضوع ده. فيعني طبعا مش حاجة لذيذ, مش بنتهم الناس كده عمال على بطال يعني. وبعدين مصطفى حدوتة بقى طبعا طلع اتكلم في الموضوع, نزل فيديو على انستجرام وهو جوه مكتبه, وقال في الفيديو ده انا في مكتبي والحمد لله مش انا اللي اتحبست, عارف انكم نفسكم يبقى انا بس للأسف لأ, شوفوا شاعر او ملحن تاني غيري, واللي يمشي في الغلط يستاهل اللي يجرى له. فمصطفى حدوتة عامة يعني مصطفى حدوتة يعني خلاص

0: دي حلوة صح.
1: من المواضيع اللي عاملة قلق برضو على سوشيال ميديا موضوع أحمد العوضي. وأحمد العوضي عامة تريندينج بقاله أسبوع أو أكتر. ليه؟ لأنه الأول طبعا كان فيه مؤتمر كان موجود فيه هو ويارا السكري بيتكلموا عن مسلسلهم الجديد في رمضان اللي جاي. فيارا السكري قالت تصريح كده يعني أثار الجدل شوية، وهي فكرة أنه الثنائيات الناجحة اللي بيشتغلوا مع بعض في السينما بتقول غالبا بيبقى فيه ما بينهم حاجة حقيقية. فالناس خدت الكلام ده في سياق أنه ده إعلان ارتباط يارا السكري واحمد العوضي، وبعدين طلع بعد كده احمد العوضي قال يعني انه لا هو مش هو اللي قال، هي يارا السكري اللي طلعت بعد كده قالت انا ما قلتش ان في ارتباط، انا قلت انه في حاجه حقيقيه كيمياء يعني او كده، فما تقولونيش كلام انا ما قلتوش يعني. فده كان اول موضوع. تاني موضوع بقى انه انتشر فيديو لاحمد العوضي وهو في انترفيو كده، فهو المذيع كان بيساله على حاجه ليها علاقه بال يعني بانه تخطي العلاقات او حاجه زي كده. فاحمد العوضي رد استفز ناس كتير جدا وزعل ناس كتير جدا منه. انه كان بيقول يعني بيتكلم عن العربيات، كان بيتكلم عن عربية مش غالية قوي وعربية غالية، وبيقول ان انا مثلا اول عربية في حياتي جبتها كانت كذا وكنت بحبها جدا وكل حاجة وكنت سعيد جدا وقتها، بس دلوقتي انا عملت ابجريد وبقى معايا العربية التانية اللي هي عربية اغلى وكده، فساعتها خلاص اكيد مش هرجع للعربية القديمة تاني. فطبعا الناس بقى خدت التصريح ده وقلبت الدنيا على احمد العوضي، علشان هم شافوا ان هو بيشبه السيدات بالعربيات، فما ينفعش ده ما يصحش. فالدنيا بقى قامت ما قعدتش. المهم نزل بقى احمد العوضي فيديو توضيحي عنده على الاكاونتس بتاعته، وبعدين مسح الفيديوهات دي بعد ما نزلها. بس ايه بقى اللي كان بيقوله في الفيديو؟ يعني اولا هو كان نفى التشبيه طبعا ده، بيقول ان هو مش بالسذاجة ولا بالغباء اللي يخليه يشبه الستات بالعربيات، وقال ان عنده عمه وخاله وبنات عم، فهو اكيد مش قصده اي اهانه يعني. وقال كمان انه المذيع كان بيساله هل الذكريات الجديده بتنسي القديمه ولا لا، وهو ضارب المثل بمراحل الحياة اللي ليها علاقة بقى بالسكن والسفر والعربيات والشغل وكده، وبيقول ان هو تلقائيته دي هي اللي اتفهمت غلط يعني واتقطعت من السياق، ولكن هو ما كانش قصده انه يتكلم على الستات او على الارتباط او كده. وقال كمان انه كتب البوست الاول علشان

يوضح المعنى، ولما لقى الفيديو حس ان النقاش ممكن يروح لاتجاهات يعني تمس ناس بيحترمهم كده، فقرر ان هو يشيله. وطبعا جدد اعتذاره برضو للجمهور وللنجمة ياسمين عبد العزيز، وقال يعني لو كان الكلام ده اتفهم غلط مش ده المقصود بيه خالص، وقال ان هي كان ليها طبعا دور كبير في مشواره الفني وكده، وان هو بيحترمها جدا وبيقدرها وبيتمنى لها كل التوفيق. فدي التصريحات. الفكره بقى انه مسح الفيديو، فمش عارفه ليه، مع انه يعني هو بيوضح وجهه نظره، فمش عارفه. بس خلاص يعني اعتقد التوضيح وصل والرساله وصلت، ولكن الحوار ده بجد الدنيا كانت مقلوبه عليه جدا جدا يعني كام يوم اللي فاتوا.

0: عايزه اسلم على رنا، بتقول بنتي متوفيه بس ده عيد ميلادها وبشكرك يا سلمى على الاغنيه. يا رنا ربنا يرحمها يا حبيبتي ويعني يصبرك على فراقها يا رب، يعني بجد مش عارفه اقول لك ايه. في محمد كمال بيقول لا ماشي دي قريتها. في عمر بيقول في اشاعه برضو قالوا انه حسن الشافعي، بس طبعا حسن الشافعي فوق مستوى الشبهات وقمه في الاحترام. بالظبط يا جماعه، ما اصلا موضوع الاشاعات دي بجد شيء مزعج جدا جدا، يعني ليه خلاص لازم نقعد نعمل حاجات منتل ونتوقع مين الملحن ومين الشاعر يعني عيب والله عيب. وبرضه تقال نفس الكلام على عمرو مصطفى، ويعني بجد الموضوع ده كان بجد معصبني جدا ومزعج بالنسبه لي جدا. ضياء بيقول صباح الخير والحمد لله على السلامه، حودة بندق خيبت توقعاتي. صباح الفل يا ضياء والله يسلمك، حاضر عينيا جهزتها وهنسمعها على طول. في سالم شاكر بيقول بعد صباح الاشراق والابداع يا سلمى، ايه انت محسوده بجد، ربنا يسترها عليكي وعلى كل حبايبك. التوقيت الشتوي يعني الساعه هتيجي 12 بالليل عادي، وبعد كده هتتاخر ساعه وتبقى بعدها 11. وما تنسيش معلوماتك المفيده وتسمعينا اغاني من اختياراتك وعلى ذوقك العالي. شكرا شكرا ليك انت يا سلم على المسج دي، وهو ده بالظبط اللي احنا قلناه، ان الساعه لما هتيجي 12 هتقوم راجع 11 تاني، فهتيجي بقى 12 بعدها بساعه لسه. طيب 92100 رقم الاس ام اس، قولوا لي حابين تسمعوا ايه النهارده. النهارده خميس وويكند وكده، فعايزين اغاني بقى لذيذه كده، فاختاروا معايا الاغاني يلا حالا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.
3: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.

0: مليان بانرجي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عايزه اسلم على مروه محمود بتقول صباح الفل احلى واجمل سلومي والف سلامه على عربيتك. معلش يا قمر انا بحبك قوي وبتابعك على انستغرام وبيعجبني الفيديوهات بتاعتك جدا. مفيش تذاكر. عايزه اغنيه قصر بعيد لتامر عاشور. صباح الفل يا مروه وشكرا جدا على المسج اللذيذه دي. والله مفيش تذاكر يا جماعه, لو في تذاكر مش هخبيها عنكم. ليه بتتهموني ان انا معايا تذاكر ومخبيها؟ واغنيه قصر بعيد حاضر جاهزه, بس الاول هنسمع خيبت توقعاتك لحوده بندق وبعدين نسمع بعدها قصر بعيد. في سالم شاكر بيقول رحتي فين يا سلمى, بس اذاعه انرجي وقع عندنا في المنصوره, يا الف خساره. يا سالم مش عارفه انت سامعني ولا لا, بس هوصل رسالتك حاضر ونحاول نحل المشكله دي طبعا في اسرع وقت. في كمان رقم اخره 214 بيقول صباح, هو كاتب صباح الغل بس هو اكيد مش قصده صباح الغل, اكيد كان قصده صباح الفل. ماشي المشيه صباح الفل يا سلمى, فداكي اي حاجه في العربيه, الاهم منك بخير. طاهر وبعدين شرطه سعد, فهل انت اسمك طاهر سعد ولا سعد طاهر ولا انت عايز اغنيه ولا ايه؟ اشرح لي اكتر. في كمان ابراهيم السراوه بيقول صباح الخير يا سلمى, يومك حلو ان شاء الله تقضي ويكند حلو قوي زيك, عايز اسمع اغنيه لايف از هارد لكن جميله. ياه على الاغنيه دي, فاكرين يا جماعه الاغنيه دي كانت ترندنج قوي في وقت, بس يعني بعد كده نسيناها ما اعرفش ليه. انا حتى مش فاكره الاغنيه اسمها مكتوب ازاي ولا بتاعت مين, بس هدور عليها واكيد لو موجوده هلعبها على طول. يلا نسمع خيبت توقعاتك, واي حد نفسه يسمع اي حاجه تانية يبعت لي على 92 100.

طيب هنسمع دلوقتي تامر عاشور قصر بعيد عشان اتطلبت على رقم الاس ام اس. وبصراحه انا بحب الاغنيه دي جدا جدا جدا، فقولوا لي بقى حابين تسمعوا ايه تاني. لسه معانا ساعه كامله من شفت الصبح نسمع فيها كل الاغاني اللي نفسنا نسمعها، فابعتوا لي يلا اختاروا معايا الاغاني على 92 100.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وعايزة اتكلم معاكم في حاجة كده عشان شفت فيديو الصراحة خلاني افكر كده شوية في الموضوع. الفيديو ده كان بيتكلم عن فكرة انه زمان كان فكرة ان انت عايز توصل لحد الموضوع بيبقى فيه مجهود وبتختار انت امتى تتواصل مع هذا الشخص. بمعنى ايه مثلا؟ بمعنى انه قبل ما يبقى فيه بقى سمارت فونز وتبقى الموبايلات في ايدينا طول الوقت وعندنا بقى اوبشن واتساب وسوشيال ميديا وكده، كان مثلا تعالوا نرجع كده لايام الطفوله. انا مثلا دلوقتي في المدرسه، تمام، فمعايا اصحابي بتوع المدرسه بقضي معاهم الوقت بتاع الصبح. مجرد ما كل واحده فينا بتروح بيتها خلاص علاقتنا في اليوم ده بتنتهي هنا، الا بقى الاشخاص القريبين قوي اللي هو ممكن نكلمهم مثلا على التليفون الأرضي، وساعتها بنفكر ألف مرة قبل ما نتصل بيهم علشان بنقعد بقى نعمل حاجات منتل ونقول آه طب ده دلوقتي معاد غدا ما يصحش نكلمهم وقت غدا، طب ده دلوقتي مثلا معاد حد من أهلها مثلا بيبقى بيرجع من الشغل، ده معاد مثلا عندهم أطفال صغيرين في البيت فده معاد نوم الأطفال الصغيرين دلوقتي بيناموا بدري، حاجات كده. فبتبقى قاعد بتحاول تختار الوقت المناسب اللي انت هتتصل بيه فيه بالشخص يعني اللي انت عايز تكلمه كده على تليفون البيت، وبتبقى مراعي ان هو برضو تليفون البيت ده بيرن في البيت كله، ففي اهل وفي اخوات وفي ظروف بتحصل يعني في البيت وكده، فبتبقى مختار وقت معين. بعد كده لما بقى معانا موبايلات عادية بدأ يبقى الموضوع اسهل شوية، ان خلاص انت الموبايل ده شخصي فانت بتتصل بالشخص ده لوحده ومش عيلته كلها تربين تربين بينزعجه، فبتبقى قادر تكلمه بوقت يعني في اوقات اكتر شوية من العادي. لحد بقى ما بقى معانا دلوقتي طبعا السوشيال ميديا والدنيا منفتحة قوي كده، فده خلانا بقى عندنا اكسس على حياة بعض بشكل اسهل بكتير قوي من زمان. فده احيانا بيدينا زي استحقاقية كده ان احنا لما نبعت لحد في اي وقت منتظرين منه انه يرد، او لما نكلم حد في اي وقت المفروض انت ترد. من منطلق ايه؟ من منطلق ان انت ما انت اكيد الموبايل في ايدك، يعني ايه المبرر انك ما تردش؟ طب ما في مليون الف مبرر ان الواحد ما يردش، في مبرر ان الواحد في الشغل، في مبرر ان الواحد قاعد مع ناس مثلا، ان الواحد في ميتنج، ان الواحد نايم مريح شوية في نص اليوم، او في مبرر بقى اهم من كل دول وده مش كل الناس بتتقبله وهو فكرة ان انا مش قادر ارد دلوقتي. انا دلوقتي ما عنديش طاقة ان انا اتكلم في التليفون، او ما عنديش طاقة ان انا ارد على الرسائل واخش في قصص. عادي انا دلوقتي الموبايل جنبي شايف النوتيفيكيشن بس مش قادر ان انا امسك الموبايل وارد او اتواصل دلوقتي مع اشخاص. في ناس بقى بتتفهم ده، وفي ناس بتتقمص جدا جدا، وفي ناس بتقول لك لا انا لو بعت لك دلوقتي ما ردتش في ساعتها يبقى انت بتتجاهلني ومش عارف ايه، ونقعد نصعد المواضيع. فعايز اعرف انتوا انهي تيم في دول؟ هل انتوا الناس اللي بيجي لكم وقت في اليوم كده بتبقوا بجد شايفين الموبايل وشايفين الرسائل بس مش قادرين تتواصلوا مع حد ومش قادرين تردوا، ولا انتوا التيم التاني اللي بيتقمص لما تبعت مسج مثلا لحد او تتصل بحد وهو ما يردش عليك في ساعتها او بعدها بوقت قليل؟ يعني قولوا لي كده عشان تعالوا نتناقش في الموضوع ده عشان نقرب وجهات النظر، عشان مش عايزين يبقى في ناس بتتقمص قوي ولا في ناس بتتجاهل، او عايزين نبقى في حته لذيذه كده. فابعتوا لي يلا على 92 100. والاغنيه دي طلبت الساعه الاولى ووعدت اللي طالب الاغنيه ان انا هلعبها او الاغنيه في الساعه الثانيه، فيلا نسمع حمائي نقاوة عيني.

طيب عايزه اسلم على عبد الوهاب علي بعد بيقول صباح الجديد زيزو جديد زيرو. انا قلت يعني ايه صباح الجديد زيرو؟ ماشي. النهارده يوم المفروض هيسيب جوايا بصمه اعتقد هتعيش لسنين. ما ينفعش اغنيه مشاعرنا تغنيها غير ساره المنذر واغنيه ليه واغنيه خانتني ازاي. ايه ده في ايه؟ وفي كلام كده وهو لسه على السطر عارف وبينادي على اصحابه. طب ايه ده؟ نبعت الكلام ده لساره طبعا تغني، ما تغنيش ليه. وطب احكي لنا يعني ليه شايف اليوم النهارده هيسيب بصمه تعيش لسنين؟ يعني لو عايز تفضفض يعني معانا اتفضل. طبعا في عمر بيقول عايز اغنيه مليونير، هشوفها طيب لو موجوده نسمعها. في رقم اخره 929، صباح الخير يا سلمى وفداكي 100 عربيه ربنا يسترها على الجميع، ممكن اسمع النور مكانه في القلوب، كانت اغلى حد في حياتي بتحبها. صباح الفل وشكرا يا جماعه والله على الدعم اللذيذ ده. الحمد لله يعني العربيه ما فيهاش حاجه كبيره، بس هي كان فيها مشكله رايحه جايه كده بنحاول نفهم جايه منين، بس شكرا طبعا على مسجاتكم اللذيذه دي. وعامه حاضر نلعب طبعا نور مكانه في القلوب كده كده بعد الأدب. كنت بقول لكم من شوية اني شفت فيديو بيتكلم عن فكرة ان احنا بقينا متاحين جدا دلوقتي، او فكرة ان بقى فيه موبايلات وسوشيال ميديا وواتساب وكده، فده بيخلي بعض الناس تشوف ان هي ليها الحق ان هي تبعت لنا في اي وقت او تكلمنا في اي وقت واحنا نرد عليهم بحجة انه ما انتوا التليفون اكيد في ايديكم. وفي ناس تانية او اللي هم اصحاب الشأن بقى اللي ما بيردوش على طول او ما بيبعتوش ما يعني بيردوش على المسجز او على المكالمات على طول، بيبقى وجهة نظرهم ان انا دلوقتي هلكان، انا دلوقتي ما عنديش طاقة ان انا اتواصل، فبالتالي انا مش قادر ارد على التليفون. فكنت بسألكم انتوا انهي فريق في دول؟ انتوا التيم اللي بيبقى بجد بيتقمص لما بيبعت لحد او بيكلمه وبيردش عليه في ساعتها او بعدها بوقت قليل، ولا انتوا من الناس اللي هو بجد بتبقوا محتاجين وقت كده تفصلوا، مش قادرين ان انتوا تتكلموا في التليفون طول الوقت ولا قادرين تردوا على مسجز طول الوقت؟ ابعتولي على 92100. وطبعا لو حد حاصل معاه حاجه ومتضايق وعايز يفضفض يعني يكلمني طبعا على 38351771178. ما تنسوش طبعا تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: l'école et le musique la bête.
1: طيب تعالوا بقى نقرأ شوية اسماسز كده من اللي اتبعتت. في رومز نادي بيقول صباح الفل يا سلمة، بيبقى في وقت وسط الشغل ببقى مضغوط في كذا حاجة في دماغي وبيبقى عندي حاجات محتاج أخلصها وواخدة جزء كبير من تفكيري، في مكالمات بتجيلي في نفس الوقت وبكون في الوقت ده مش بعمل حاجة بس مش عارف أرد، وحتى ممكن الرسائل كمان ببقى محتاج دماغي تروق الأول عشان أعرف أتواصل مع الناس خارج الشغل. ده كلام جميل جدا يا رومز، ونتمنى إنه الناس تبقى فاهماه، لأنه للأسف في ناس ما بتفهمش ده او مش بتستوعبه او بتبدا ان هي تضغط عليك ان لا طب ما انت فاضي اهو، يعني انت ما عندكش حجه دلوقتي ما ترد، يعني ما انت هو مش بتشتغل، فاهم؟ فالشرح اللي انت شرحته لي ده انا دلوقتي فاهمه عشان انا زيك، بس ممكن حد تاني يقول لك ايوه طب ما انت لسه قايل لو انت بقى عندك وقت فاضي. يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش، دي اصلا مش طريقه صحيه للتواصل، مش صح ان البني ادم يبقى متاح طول الوقت ويبقى مجبر ان هو يرد عليك طول الوقت، ما هو عنده حياه برده وعنده طاقه وذهنه بيبقى مشغول بحاجات. فانا فاهمك جدا يا رومز. في آية بتقول صباح الفل يا سلومة، وانت بتقولي كلامك في اللينك اللي فات وانا بقول ايوة صح شكرا، انا من الناس دي فعلا اللي بيجي عليا وقت مش قادرة ارد ولا اتكلم، وفي ناس بتفهم ده وفي ناس قماصة قوي، وحتى لو انا فيا ايه فانا لازم ارد طالما التليفون معايا، نفسي الناس دي تتقبل ان الاشخاص اللي حواليهم بيجي عليهم وقت بيبقوا مش قادرين. ومرسي قوي انك اتكلمتي في الحوار ده لانه معصبني قوي. انا آية وبقول لكم صباحكم حلو. صباح الفل يا آية. وعامه والله انا كمان برضو انا كمان وبعاني جدا من ان انا اشرح حاجة زي كده لبعض الناس، رغم ان انا برضو مش من الناس اللي بتتجاهل قوي، بس يعني الناس القريبة مني خلاص برد عليهم على طول، بس مش ببقى قادرة ان انا طول الوقت ارد، خصوصا عارفة ساعات بيجي في دماغي حاجة ان انا مثلا انزل ستوري على انستجرام فلاقي ناس كتير ردت عليها، فاللي هو يا جماعة والله نفسي ارد عليكم واحد واحد بس انا دلوقتي مش قادرة، يعني ادوني فرصتي، ادوني لما يبقى عندي طاقة ان انا اعمل ده او ارد. فيعني فهماكي جدا يا آية، ويا رب كلامنا دلوقتي بصوت عالي كده يوصل رسائل للناس اللي بتتضايق انه والله احنا مش بيبقى قصدنا نتجاهلكم، احنا بس بنبقى مش قادرين او ما عندناش طاقة دلوقتي فبنحتاج نشحن كده عشان نعرف نتواصل تاني مع البني ادمين. يعني في كمان عبد الوهاب علي بيقول لا مش شرط الوقت المناسب ليا اكلم فلان يكون الوقت المناسب لي انه يرد، مساحة الحرية بيننا حق متبادل. عبد الوهاب علي، يوميا حالي طبيعي جدا وبخير. يا رب دايما تبقى بخير يا عبد الوهاب، وأنا برضو متفقة معك جدا ومع كلامك ده. في اسماسز تانية برضو جات على هذا الموضوع، بس تعالوا أسمعكوا أغنية كده وبعدين أجي أقرب بقى الاسماسز كلها. بنتكلم عن فكرة الناس اللي مش بتستوعب أو مش بتقدر فكرة أنه أنا مش قادرة أرد دلوقتي يا جماعة فسيبوني شوية لحد ما بقى قادرة أرد أرد. في ناس بتتقمص من ده، فبسألكوا هل أنتم الناس اللي بتتقمص ولا الناس اللي بتتفهم أو الناس أصلا اللي بتعمل ده، عشان عايزة أدور على الناس اللي بتتقمص بقى في النص عشان نتكلم معاهم نشوف طب أنتوا بتتضايقوا ليه، اشرحوا لنا عشان نحاول إحنا كمان نشرح لكم نفسنا. يلا بينا نسمع وضع الطيران لمصطفى حجاج وإسلام كابونجا لعلها توصل رسائل معينة ولا حاجة.

طيب تعالوا بقى نقرا الاس ام اس كده اللي جت تاني على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. في سالم شاكر بيقول: والله يا سلمى موضوع ان لما بطلب حد او ابعت له رساله وما يردش عليها او يبعت على الاقل رساله اظن سهل عليه يعمل كده احسن ما احس انه مش مهتم، وبعدين الامر بيكون حسب مساحه الصبر عندي، فانا اكره الانتظار جدا وشكرا لكرمك. طيب اهو عندنا هو راي مختلف، يعني الاس ام اس اللي فاتت كلها كانت الاشخاص اللي هم بيقولوا ان احنا مش قادرين دلوقتي نرد او ما عندناش طاقة أو كده، ولكن سالم من الناس اللي بتتضايق من فكرة أنه يبعت لحد أو يكلمه وما يردش. بص يا سالم، هقولك على حاجة. أنا فاهمة جدا فكرة أنك ممكن تكون متضايق أو بتحس أنك مش مهتم، بس أنا بحس أنه ده ليه مؤشر برضو. يعني أنت ما ينفعش أنك عشان بعت لحد دلوقتي وهو خلال ساعة ما ردش عليك يبقى هو مش مهتم بيك او قصد يتجاهلك. لا، هو ممكن يكون عنده حاجات مش عارف يرد عليك في الوقت ده، ولكن لو انت مثلا يعني حد كلمته كذا مره في ايام مختلفه، بعت له مسجز كذا مره وما ردش، ساعتها تقدر تحكم انه الشخص ده قصد يتجاهلك او انه مش مهتم، ولكن ده ما ينفعش يحصل لمجرد ان هو اتاخر عليك بس شويه في الرد. فاهمني؟ فانا فاهمه بقى ان هو الموضوع بيبقى فعلا زي ما انت بتقولي علاقه بمساحه الصبر او بان انت قادر تصبر قد ايه. في ناس بتبقى بجد مستعجله، في ناس عايزة كل حاجة تحصل دلوقتي، وده طبعا بيخليهم يتعبوا في حياتهم لانه الدنيا مش كده، مفيش حاجة احنا عايزينها في الدنيا بتحصل دلوقتي حالا. فبرضو نفس الكلام حتى في التواصل مع الناس، برضو مش اللي احنا عايزينه دلوقتي بيحصل. بس فانت محتاج بس تشتغل على مساحة الصبر بتاعتك دي، وان انت تحكم على الامور بشكل عقلاني اكتر، ان انت بجد تقيم هل الشخص ده قصد يتجاهلك ولا لا. في رقم اخره 929 بيقول: انا ببقى محتاج افصل ومش قادر ارد خالص بسبب ضغط الشغل ومشاكله، بس مش بقدر اقول اني شايف المسج، بقول اي سبب اني ما ردتش، واخرها كانت خناقه امبارح والرد الشهير مفيش حد مش بيمسك الموبايل. ممكن نسمع بالغرام وائل كفوري، هشوف الاغنيه لو موجوده نلعبها. وعامه فهمك، هو مفيش حد مش ماسك الموبايل، بس في حد ماسك الموبايل او الموبايل جنبه وهو بجد مش قادر او بيعمل حاجه تانية، يعني في اسباب كتير. ففهمك، لانه للاسف مش كل الناس بتتفهم فكره انك شايف المسج وما بتردش، فبنحاول ان احنا نشيك الموضوع على قد ما نقدر. ففهمك جدا جدا. طيب عمرو الوكيل، يا عمرو الوكيل فينك يا عمرو؟ بيقول: صباح الفل يا سلمى، معايا اصحابي بيسمعوكي وبيسلموا عليكي، فمحمود عايز يسمع محمد فؤاد خدني الحنين، ينفع نجيب رجله كمستمع جديد؟ واحنا ينفع نجيب رجله كمستمع جديد، بس مش هينفع نلعب خدني الحنين لان انا مش موجود. فهل لو لعبت له حاجه تانية لمحمد فؤاد هل ده برضه هيخلينا نعرف نجيب رجله، ولا نلعب له بقى اغنيه تانية هو يطلبها، ولا ايه؟ يعني قيم انت الموقف وقول لي نعمل ايه يا عمرو يا وكيل. وانتوا كمان بتبعتوا لي على 92 100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

بذمتكم ايه رايكم في اختيارات الاغاني؟ شوفوا الواحد ايه بيقول كلام اغاني ترد عليه على طول. طيب بصوا بقى، عمرو الوكيل بيقول بعد الرجوع للاداره وعمل تصويت في العربيه استقرينا انك تختاري على ذوقك اغنيه من البوم شاريني. على ذوقي دي يعني بتبقى مسؤوليه كبيره قوي عليا، واتمنى ذوقي يعجبكم. بصراحه البوم شاريني اصلا بحبه كله، يعني بحب الالبوم كله، واحترت جدا في هذا الاختيار. فلما بحتار بعمل ايه بقى، بحط كذا اغنيه واغمض عيني وادوس واحنا ونصيبنا بقى. فانا مجهزه ثلاث اغاني، هنختار واحده منهم بقى كده بالقرعه. يعني في عمر بيقول هي اغنيه خدني الحنين عليها مشاكل ولا ايه، لان حرفيا مش موجوده غير في يوتيوب. لا مش بيبقى عليها مشاكل، بس هي بيبقى في اغاني اللي هو تبع شركه انتاج معينه، وفي اغاني اللي هو مبقاش يعني عارفين هي تبع مين، في اغاني كوبي رايت بتبقى مع حد غير الحد المفروض الناس فاكره ان هي معاه، يعني في حاجات كده. واغاني الافلام برضو بتبقى ايه فيها لخبطه شويه في الكوبي رايتس وكده، فعشان كده هتلاقيها بس مش موجوده في حتت كتير. يعني في رقم اخره 929 بيقول معلش استفسار بره الموضوع، عايز اظهر اسمي في الاسم اس، اعمل ايه؟ بص يا رقم اخره 929 واي حد عامه عايز يسجل اسمه عشان الاسم يطلع اوتوماتيك، يعني لما يبعت المسج ما يحتاجش يكتب اسمه بقى في كل رساله وكده، بتعمله ايه؟ بتبعته اس ام اس على 9200، هتكتبه تدوسه على رقم واحد يعني في المسج، تضغطه اضغط واحد، وبعدين تسيب مسافه بعد رقم واحد، وبعدين تقوم كاتب اسمك بالانجلش بس كده، وتبعت المسج زي ما هي من غير اي اضافات تانية، من غير ما تكتب فيها اي حاجه، ولازم تكتب اسمك بالانجلش عشان الاسم يتسجل صح. فتاني نعيد من الاول، اس ام اس على 9200، اضغط رقم واحد وسيب مسافه واكتب اسمك بالانجلش وابعت المسج زي ما هي. طيب تعالوا دلوقتي، انا محضره ثلاث اغاني من البوم شاريني، محضره سؤالك، ومحضره يا هل ترى، ومحضره ولا كل. يا هل ترى بقى هتطلع لنا اغنيه؟ انا ايه مش شايفه مش باصه. طيب ولا كل يا جماعه، يلا بينا.

عايزة بقى أسلم على بيسو بعتها بتقول صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا سلومة، معاكي جدا في فكرة إني مش بيبقى عندي طاقة أرد فمش بزعل، لأن ببقى مدركة إن ممكن الشخص ده مشغول أو مش قادر يرد دلوقتي، لكن لو ما ردش خالص دي بتبقى قلة ذوق. ممكن أغنية أحمد سعد وصلت معاك. صباح الفل يا بيسو، حاضر الأغنية جاهزة نسمعها بعد الأد بريك على طول. بالنسبة لوجهة نظرك دي أنا أتفق معاها جدا جدا، لأنه بقى في فرق ما بين إن أنت ما تردش على طول علشان أنت مشغول، وما بين انك تبقى ليه للذوق معايا، ده موضوع تاني. يعني احيانا الموضوع بقى بيخش في حته انه عارفه مثلا تبقى بعت لحد مسج وما يردش عليكي ويخش ينزل ستوري، لا بتستفزنيش يعني، حتى لو انا ماسكه الموبايل مثلا وبجد خلاص. يعني هقول لكم على حاجه، في خلاص وقت كده بحسها مش قادره على الكوميونيكيشن، خلاص بقى انا عايزه دلوقتي امسك الموبايل اقعد سكرول في العبس. تمام طيب، انا بقى وانا بسكرول في العبس انا متجاهله مسجز على واتساب، فعيب قوي ان انا ام منزله ستوري علشان الناس بقى دي تشوف ان انا منزله ستوري، واللي هو ده انت بقى ماسكه الموبايل وبتنزلي ستوريز كمان وبتتجاهلين على الواتساب، فدي ما بتبقاش لذيذه. بس لو اللي هو مثلا ايه ريبلايز على انستغرام وكده بحس انه عادي، يعني الحاجات دي بتبقى اللي هو كلام كاجوال كده، مش حد بعت لي بشكل شخصي يعني قوي او كده، فدي تمام. فمثلا دي وجهه نظري في الموضوع، بس ان انا ما ردش تماما احيانا ممكن مسجز تقع مني لو على انستغرام او حاجات كده، بس مثلا حد بعت لي واتساب لا ليه ما ردش عليه خالص، يعني حاسه ان دي مش هتبقى ألذ فكره يعني. بس ساعات مثلا برضو حد بيبقى مكلمنا في التليفون فاحنا نبعت له واتساب نقول له معلش انا مشغوله مثلا اكلمك بعدين وننسى نتكلم، ده عادي. بس على انت قدرته ان انت بعت له بعد المكالمه معلش انا ما عرفتش ارد عليك دلوقتي، لكن انت تختفي جوستنج تماما دي بتبقى فعلا بتضايق ناس كتير يعني. في عمر بيقول معلومه اضافيه لتسجيل الاسم، لو الاسم متسجل عندكم مش هيتسجل، خبير تسجيل الاسماء. انت اصلا كل يومين بتغير اسمك عامه يا عمر، انت خبير فعلا. بس احب اقول لك ان لا، انت لما بتسجل وانت اسمك متسجل اوريدي بيتغير، بيتسجل الاسم الجديد، ما انت كل يومين باسمه. الرقم الاخر 929 سجل اسمه هو جيمي، واسمك اتسجل يا جيمي. في عمرو الوكيل بيقول هو اللي يحب فرحك يبقى زي اللي جرحك، ولا اللي يداوي جرحك تجرحه لما يداويك، كميه سجع وجناس تام وناقص يغسل الواحد من جوه، الشاعر عالمي. كبرت الموضوع؟ لا ما كبرتش الموضوع خالص يا عمرو، ده انت معايا في نفس الحته المينتال، انت عارف انا على طول احب اعمل حاجات مينتال عامه. انا اشوف مين اللي كتب الاغنيه واقول لكم بعد الادبيك. في عمرو كمان بيقول انا حاسس ان الحلقه في حته وانا سارح في حته تانية خالص. لا بالعكس، انت في الحته الصح. اي حد بيعمل حاجات مينتال هنا في شفت الصبح يبقى هو في الحته الصح، لان انا ملكه المينتال. البرومو الجديد بقى ملكه المينتال مع ملكه الترتر. طيب يلا احمد سعد وصلت معاك، هنسمعها بعد الاد بريك وهنشوف بقى مع بعض كده مين هيطلب ايه تاني عشان نقرر هنختم بايه النهارده. يلا بينا.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
1: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: فولت وكهربتني كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هاي مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: هاي إيجيبت it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب انا عمرو الوكيل سحلني بقى في اغنيه ولا كل بتاعت محمد فؤاد اللي كنا لسه بنسمعها. عامه هي من كلمات احمد شتا والحان احمد فرحات وتوزيع اسامه الهندي. ماشي. فهو كان عمرو بعد بيقولي على الجمله او الكوبليه بتاع هو اللي يحب فرحك يبقى زي الجرح. هفصصه لكم عشان انا قعدت ركزت فيه فلقيت يا عمرو ان انت معاك حق الصراحه. الكوبليه قوي قوي. ليه بقى؟ لانه بيقول هو اللي يحب فرحك يبقى زي اللي جرحك. يعني هو بالنسبه للتاني الشخص اللي هو الوحش اللي هو بيغني له يعني ان هو بالنسبه له كله متساوي. يعني اللي يحب فرحك يبقى زي اللي جرحك. انت بتعاملنا كلنا نفس المعامله يعني. وبيقول ولا اللي يداوي جرحك تجرحه لما يداويك. ده أسوأ يعني. يا ريت حتى كله عنده متساوي. ده اللي يداوي جرحك تجرحه لما يداويك. وهو ظلمك شويه ابعد غيب عن عينيا. ايوه مكتوب عليا نفترق وانا روحي فيك. الله انا بحب الاغنيه دي جدا عامه. فشكرا على هذه الهايلايت يا عمرو وكيل. طيب مين تاني بيقول ايه بقى قبل ما امشي كده؟ في رقم اخره 258 بيقول اغنيه العقد الاليسا والله لو موجوده كنت لعبتها بس للاسف مش موجوده. في محمد خليفه بيقول لو حد بعت له وما ردش ويخش يعمل رياكت على ستوري يكون منزلها. يا لهوي الموضوع ده بيعصبني جدا جدا بجد. لا والانقح بقى لما يبقى حد مثلا ايه عامل لك جوستنج اصلا في المطلق. ماشي. لو مثلا بقى له ايام ما كلمكش ويخش مثلا يبعت لك ريلز او انت يعني بعت له مثلا واتساب وبعت له تاني وما يردش مثلا بقاله 3-4 ايام ويقوم داخل بعت لك ريل. يا سلام. او عامل رياكت على الستوري. بجد والله العظيم هو انت شخص تاني اللي على الابلكيشن ده ولا ايه اللي بيحصل؟ عمر بقى بيقول معلومه انا لسه عارفاها دلوقتي حالا اصلا. بيقول انا اقصد ان مثلا لو انا اسمي عمر وسجلته عمر عادي وحد تاني مسجل الاسم عندكم مش هيتسجل. انت عارف ان انا شخصيا ما كنتش عارف الحوار ده عامه. فهو مسجل عمر اللي هو او وسايب مسافه وام وسايب مسافه وهكذا عشان يتحايل على الكمبيوتر. بس والله شكرا على هذه المعلومه يا عمر. جيمي بقى بيقول انا كتير جدا جدا حد بيكون بعت لي وهو منزل ستوري بشوفها وانا ناسي اني ما ردتش عليه. ممكن نختم بهاني شاكر لسه بتسالي؟ والله مش هلحق لان احنا هنختم ب يا حبيبنا حكيم وحوده بندق. بس يعني يوم الاحد بقى جيمي ان شاء الله وعليك الف خير. وعامه انا فهماك. انا حد مش رد عليه مش بشوف الستوري بس لما بشوفها بضطر اخش ارد. والله مش قصدنا تجاهل برضو. ده اللي نفسي الناس تفهمه. مش قصدنا تجاهل بس احنا ما عندناش طاقه نرد دلوقتي عادي. فقاعدين بنسكرول في اللا شيء كده على السوشيال ميديا وخلاص. يعني عشان ايه؟ احنا ما عندناش طاقه نتناقش ونتكلم وكده. بس كده خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اتبسطوا بالويكند ونتقابل يوم الحد اللي جاي.

0: Energy 92.1.
1: En مزيكا لعبتها
2: أعزائي المستمعين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس وبعمل احلى برنامج هنا في انرجي من الاخر يعني، بس عشان ما نحورش.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. تابعونا على فيسبوك
1: إنستغرام وإكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: اللي زي مزيكا تبطها

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على إنرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي مزيكا تبطها.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة تعي نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الارض ضغط عليك اقساط القرض ترتدي قناع كي تخفي الهم اليك الحل
2: ما تقول بقى يا عم

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

جديد. عزيز عبدو على انرجي، مفيش غيرك.

0: دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. النهاردة يوم الخميس ودلوقتي الساعة 3، يعني حلقة جديدة من دي جي توك بتبدأ معاكم. أنا باسم كميل، بكون موجود معاكم كل يوم خميس في نفس الميعاد عشان نعرف مع بعض آخر أخبار وتطورات عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. في حلقة النهاردة هقول معلومات كتيرة ممكن تكون بتفيدنا إحنا في حياتنا الشخصية، فخليكم جاهزين بقى ويلا نعرف النهاردة هنتكلم في إيه. النهاردة هنتكلم عن أوبشن جديد أبل بتختبر هيتعمل علشان الناس اللي بتبيع موبايلاتها القديمة تقدر بجد تمسح كل حاجة على التليفون من غير ما أي حد تاني لما ياخد التليفون بتاعك يستخدم السوفت وير اللي يقدر يرجع الداتا القديمة، والأوبشن ده احتمال ينزل أول السنة. هقول لكم كل تفاصيله في حلقة النهاردة. أول واي فاي راوتر مصري للأطفال بيقدم مزايا بتحمي الأطفال من أضرار الإنترنت، هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. شركة أنثروبيك أخيراً أعلنت عن كلود أوبس 5.5 اللي بيقولوا إن هو أقوى كلود أوبس لحد دلوقتي، هقول لكم كل التفاصيل وإيه الجديد فيه في حلقة النهاردة من ديجي توك. أكيد مدام نزل الآيفون 18 برو والبرو ماكس يبقى أكيد في شوية مشاكل هتظهر والناس هتبدأ تتكلم عنها، والمشكلة عن السكرين بالأخص الفيس آي دي سنسر لما بتحط سكرين بروتكتور. هقول لكم إيه المشاكل اللي الناس قالت عليها على الإنترنت وإزاي نقدر نصلح. وفي دراسة جديدة اتعملت في ولاية سان دييغو في أمريكا اكتشفت إن ألعاب الموبايل أحسن بكتير من تصفح الإنترنت والسوشيال ميديا بالأخص للشباب الصغير. هقولكوا الدراسة، هقولكوا تفاصيلها، وأعتقد اللي في ناس كتيرة هتصدق الكلام اللي أنا بقوله عشان مجربينه بطريقة شخصية، لكن كل الكلام ده هيحصل في حلقة النهاردة. وطبعا هنختم حلقة النهاردة بالتيك توك تريندينج ساوندز اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. أكيد هنعرف كل أخبارنا بالتفاصيل كلها، بس تعالوا الأول نروح نسمع الأغنية اللي جاية ونرجع نبدأ بقى ديجي توك بكل تفاصيل كل خبر من الأخبار اللي أنا قلت لكم عليها.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا بتسمعوا ديجي توك، ويلا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة كلها بالتفاصيل. ويلا نبدأ أول خبر عن شركة أبل اللي دلوقتي بتجرب خاصية جديدة هتنزل تقريبا أول السنة، هتتعمل في كل الموبايلات الأبل. الخاصية دي هي عبارة عن إيه؟ دايما لما أي حد بيجي يمسح الحاجات اللي موجودة على تليفونه علشان يبيعه، دايما بننصحه أنه بعد ما يفرمت أو يعمل فورمات أو الفاكتوري ريسيت لموبايله علشان يبيعه، خصوصا البنات بتسجل فيديوهات فاضية علشان تملأ المساحة. بتفضل بعد ما تعمله فورمات أول مرة بتفضل تصور حاجات كتيرة جدا، إذا كانت فيديوهات أو صور، عشان تملأ جزء من المساحة اللي موجودة على التليفون، وبعد كده تروح عمله فورمات تاني، بحيث إن محدش يقدر يسترجع الملفات بتاعتك ببرامج استعادة الملفات. أما حاليا بقى أبل بتختبر ميزة اسمها Overwrite Storage، وهي إن بعد ما بتفرمت الجهاز أو بتعمله الفاكتوري ريسيت، أبل هتملى مساحة الآيفون ببيانات فارغة تماما أو فاضية تماما لزيادة الأمان، بحيث إن لو حد استخدم برامج استعادة الملفات هيستعيد ساعتها الملفات اللي ملهاش لازمة وفاضية، ومش ملفاتك الأصلية اللي اوريدي اتعمل لها أوفررايت أو تسجل عليها، فمش هيقدر أي حد اللي هو يسترجع البيانات بتاعتك حتى لو بيستخدم البرامج المخصصة لده. فدي ميزة كويسة جدا جدا جدا أبل الصراحة بتشتغل عليها دلوقتي، وبجد مشكورين عليها، لأنه ناس كتيرة بتبقى خايفة إن أنا مش هبيع التليفون بتاعي عشان أخاف حد يستخدم برنامج اللي هو يرجع الملفات بتاعتي ويستخدمها ضدي. لو أبل نزلت بجد الأوبشن ده في أول السنة، الناس مش هتبقى خايفة أنيمور. مع إن برضو أنا أنصح إن حتى لو الأوبشن ده موجود، بعد ما تعملوا الأوفررايت ستورج تعملوا نفس الحركة تاني، تعملوا فورمات تاني، وتفضلوا تصوروا فيديوهات وصور ملهاش لازمة عشان تستخدم مساحة كبيرة من التليفون. فلو أي حد استخدم البرامج استعادة البيانات، مش هيلاقي غير فيديوهات وصور ملهاش أي لازمة. فدي ميزة حلوة جدا من أبل ومشكورين عليها. نسيبنا من أبل ونروح على أول واي فاي راوتر للأطفال في مصر، هقول لكم كل تفاصيله بعد ما نسمع الأغنية اللي جايه.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: تابعونا على فيسبوك،
3: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وتعالوا كده اقول لكم عن اختراع انا شايفه هيبقى حلو جدا ومفيد جدا بالاخص للعائلات اللي عندهم اطفال صغيرين. شركه تيليكوم وادي المتخصصه في تطوير وتصنيع اجهزه الاتصالات وحلول الانترنت محليا في مصر، اعلنت عن اطلاق اول راوتر متخصص للاطفال في السوق المصريه، ودي خطوه طبعا بتستهدف تمكين مشغلي الاتصالات من تقديم خدمات انترنت اكتر امان وملائمه للاسر من خلال دمج تقنيات الحماية الرقمية جوه أجهزة الاتصال المنزلية. طيب هتقولولي بقى الجهاز ده أو الراوتر ده بيشتغل إزاي؟ الحل الجديد ده بيتيح إمكانية دمج نظام DNS مخصص للأطفال جوه إعدادات الراوتر، فده هيسمح باتصال أجهزة الأطفال تلقائياً لخدمة الـ DNS مخصصة، فبتساعد على الحد من وصول المحتوى الغير ملائم والمواقع الضارة للأطفال، عشان السيستم ده بيحجب أي مواقع أو أي حاجة ممكن تبقى ضارة للأطفال عن إن هي توصل لهم تماماً، وطبعاً ده بيكون وفقاً لسياسات الحماية المعتمدة من مشغل الاتصالات. وكمان ده هيتيح بقى لمشغل الاتصالات الاستفادة من الإمكانية دي علشان يقدموا خدمات انترنت مخصصة للأطفال ضمن باقاتهم جواها ذات نفسها، من غير ما يضطروا لهم يرجعوا لإعدادات أو يعملوا إعدادات تقنية معقدة على كل جهاز بصورة منفصلة. فالموضوع هيبقى في الراوتر ذات نفسه اللي بيوصل الانترنت لكل الأجهزة اللي موجودة في البيت، وهيحجب أي مواقع أو أي محتوى غير ملائم إن هو يوصل للأطفال. فأنا شايف بصراحة إن ده اختراع حلو قوي قوي قوي، ولو أي حد بيدور عليه عشان محتاجه في البيت زي ما قلت لكم الشركة هي تيليكوم وادي، واسألوا عن راوتر الواي فاي المخصص للأطفال، لأن بجد ده اختراع مفيد جدا. طيب نسيبنا من راوتر المخصص للأطفال ونطلع على كلود اللي أعلنوا عن كلود أوبس 5.5 وإيه المميز فيه واللي بيقولوا عليه من أحسن أنظمة الـ AI من كلود أوبس اللي نزلت مؤخرا. كل التفاصيل هقولها لكم اللينك اللي جاي.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: ديجي توك لسه مكمل معاكم، وكل الناس اللي بتحب الذكاء الاصطناعي وبالاخص كلود، شركة انتروبيك اعلنت ونزلت نموذج كلود اوبس 5.5، وهو اول نموذج ضمن عائلة كلود 5.5 الجديدة. والشركة بتقول ان النموذج ده بيقدم اداء قريب جدا من كلود فيبل 5.1 في معظم المهام، مع تكلفة تشغيل اقل ب 40% مقارنة بكلود اوبس 5 مش 5.5. غير كده كمان في تحسينات في البرمجة والمهام الوكيلة والعمل المعرفي، وبيبدأ سعره من $4 لكل مليون رمز إدخال و$20 لكل مليون رمز إخراج، وده خلاص بقى متوفر لكل المستخدمين والمطورين بداية من يوم الثلاث اللي فات. ناس كتيرة جدا بقت تستخدم كلود لأن هما شايفين اللي هو دقيق أكتر بكتير من أي نظام ذكاء اصطناعي تاني، وناس كتيرة قوي بتحبه، فاستخدموه لو انتوا شغلكم بيحتم عليكم ان انتوا تستخدموا ذكاء اصطناعي او بتحبوا تتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بشكل عام. فكلود اوبس 5.5 حاليا متاح لكل الناس اللي بتحب كلود. نسيبنا من الذكاء الاصطناعي ونروح بقى نتكلم في مشكلة من المشاكل اللي ظهرت في الايفون 18 برو والبرو ماكس، اللي ناس كتيرة جدا بتتكلم عليها اونلاين على الانترنت.

واو دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك ولكل الناس طبعا اللي مستنيه تسمع اخبار عن الايفون 18 برو والبرو ماكس والمشاكل اللي بدات تظهر فيه. ناس كتيره تحت اشعه الشمس المباشره بيقدروا يشوفوا انه الميدل ايلاند اللي موجوده في النص الجهاز صغرت جدا في الايفون 18 برو والبرو ماكس علشان السنسر بتاع الفيس اي دي بقى منفصل عنهم وموجود في الكورنر في الشمال فوق التليفون. فعشان كده الميدل ايلاند اللي في النص صغرت جدا وتقدر تشوف عامه الاخرام بتاعه الكاميرا والفيس اي دي سنسرز لو حطيت التليفون تحت اشعه الشمس المباشره. لكن في ناس كتيره بقى قالت ان هم لما بيركبوا سكرين بروتكتور بالاخص المات او السكيورتي اللي هي ما تخليش اي حد يشوف الشاشه بتاعتك لو قاعد جنبك بيقولوا ان الفيس اي دي ما بقاش يشتغل كويس. طبعا الناس كتيره بدؤوا يتكلموا عن الموضوع ده وبيشوفوا ايه المشكله واكتشفوا ان شركات السكرين بروتكتورز ما كانوش عاملين حسابهم ان الفيس اي دي مكانه هيتغير ويبقى على الكورنر في الشمال في التليفون، فالشاشة نفسها او السكرين بروتكتور بيغطي على الفيس اي دي.

بتحط سكرين بروتكتر عادية جدا أو شفافة جدا زي اللي احنا بنستخدمها عادي عشان الفيس اي دي يشتغل كويس، لحد ما الشركات تبدأ تنزل سكرين بروتكترز مختلفة بقصة معينة للفيس اي دي اللي مكانه اتغير عشان يشغلوا الميدل ايلاند اللي موجودة في التليفون الجديد. فدي واحدة من المشاكل اللي ظهرت في التليفون، لكن هي مشكلة بسيطة وحلها سهل وبسيط جدا، انك تحط سكرين بروتكتر شفافة وبتلمع عادي علشان الفيس اي دي يشتغل كويس. نسيبنا من مشاكل الايفون 18 برو وبرو ماكس ونطلع على بقى دراسة جديدة اتعملت في امريكا بتقول ان الموبايل جيمز احسن بكتير من السكرولينج على السوشيال ميديا. هقول لكم تفاصيلها بس بعد الاغنية اللي جايه.

من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: أخبارنا النهاردة في ديجي توك قربت تخلص، بس ده آخر خبر. وفي دراسة جديدة عملها باحثين في جامعة ولاية سان دييغو على أكتر من 11,000 مراهق في بريطانيا، وعرفوا ولقوا أن استخدام مواقع التواصل والإنترنت ارتبط بمؤشرات نفسية سلبية بشكل أقوى من ألعاب الفيديو أو الفيديو جيمز اللي موجودة على التليفون، زي مثلا أعراض الاكتئاب وانخفاض الرضا عن الحياة وتقدير الذات. وكمان الدراسة دي لقت أن الدوم سكرولينج على السوشيال ميديا بيرتبط بارتفاع الضيق النفسي وانخفاض الشعور بالراحة والرضا عن الحياة. وقالوا كمان أنه طبعا الفيديو جيمز مش مفيدة تماما، لكن الأضرار اللي بتسببها الموبايل فيديو جيمز أقل بكتير من الأضرار اللي بتسببها السوشيال ميديا سكرولينج على أي مستخدم، بالأخص المراهقين اللي موجودين وبيستخدموا الحاجات دي. فحاولوا تقنعوا أولادكم أنه الألعاب بتبقى أحسن شويتين من السكرولينج على السوشيال ميديا. وأنا شخصيا لما جربت الموضوع ده وبالصدفة جربته من قبل ما أشوف الدراسة دي، اكتشفت اللي أنا فعلا لما بلعب الموبايل جيمز أوقات بتهديني، أوقات بتحسسني أنه لو عايز أركز في حاجة فهلعب جيمز شوية وبعد كده أركز في الحاجة دي، لكن لو دخلت على السوشيال ميديا فده ممكن يزود التوتر وممكن يزود الاكتئاب وكمان عدم الشعور بالرضا. فقلت أقول لكم علشان تحسوا ولادكم أن هم يقللوا شوية من استخدامهم على السوشيال ميديا، ولو عايزين يلعبوا موبايل فيديو جيمز يلعبوها طبعا لكن عدد ساعات معين. نسيبنا بقى من الاخبار تماما ونروح على التيك توك تريننج ساوندز اللي اقولها لكم بعد الاغنيه دي.

0: واو دي جي توك مع باسم كميل.
1: وصلنا لآخر حلقة النهاردة من ديجي توك، وطبعاً قبل ما امشي لازم أقول لكم عن التيك توك تريندينج ساوندز في حلقة النهاردة. لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك استخدموا الأصوات دي لأن هي تريندينج وفايرل جداً. أول صوت معانا النهاردة اسمه ماجناتيك، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم اول ساوند معانا النهارده اسمه ماجنتيك ودي اغنيه جديده لذا بوسا. الساوند ده معمول في اقل من اسبوعين, عمل اكتر من 193,500 فيديو على تيك توك والرقم عمال بيكبر. تاني تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده وكان موجود معانا الاسبوع اللي فات هو نيكول كيدمان, تعالوا نسمعه.

0: زي ما قلت لكم الساوند اسمه نيكول كيدمن, ودي واحدة من أغاني أدل الجديدة. الأغنية دي مشهورة قوي والساوند ده كمان ترندنج جدا, لدرجة أنه في أسبوعين بس اتعمل عليه أكتر من 1.5 مليون فيديو على تيك توك, والرقم ما بيهداش خالص وعمال بيكتر. فاستخدموه لو عايزين الريتش بتاعكم يعلى على تيك توك. تالت وآخر وأكبر تيك توك ترندنج ساوند معانا النهاردة اسمه سويمينج, تعالوا نسمعه.
1: So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life?
2: I'm not sure. But I do know. I'm gonna live every minute of it.
0: زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه سويمينج, والاكاونت اللي منزله اسمه فلود مانجوز. الساوند ده معمول عليه لحد النهارده 2.7 مليون فيديو, والرقم عمال بيكبر. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأخبار اللي تكونوا سمعتوها تكون فادتكم, وأكيد هجيلكم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد بآخر أخبار وتطورات عالم التكنولوجيا, عالم السوشيال ميديا, وعالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل, أشوفكم يوم الخميس الجاي على خير. سلام.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. خلي بالكم اليا دي ده يأس يأس، يعني مش قادر خلاص. أسبوع صعب قوي يا جماعة والله العظيم، حاسس إن أنا اتضربت علقة بشبشب، يعني اللي هي بتاعت زمان، اللي هي بتاعت تخد تعالى ولا تك تك تك كده. دي أسبوع صعب قوي، بس الويك إند جاي يا جماعة، وعايزين بقى نبقى إيه، عايزين نبقى في حالة الهي دي. النهارده يا جماعة عايز أفتح معاكم موضوع هو بقالي أسبوع بفكر فيه، وبصراحة ما تخلد أنا وهو اتكلمنا مع بعض واكتشفت إن إيه ده، تصدق فكرة إن الأصحاب بيبانوا قوي في السفر. يعني دايما لما إيه أنت صاحبك وبتشوفه معاك في المدرسة، معاك في مش عارف إيه وإيه، تسافروا مع بعض بتشوف منه بقى أجزاء كده معينة، تحس إيه ده. يعني أنا مثلا بالنسبة لي في واحد صاحبي ده كان أنتيمي، وإحنا صغيرين سافرنا مرة مع بعض شرم الشيخ وهنقعد مع بعض في نفس الأوضة. اول تصرف عمله راح متفتح الشنطه ومطلع جبنه نيستو خلاص، وراح عامل سندوتش بسكينه الاوضه، وبعد ما خلص سندوتش جبنه نيستو راح ماسح السكينه في السرير. ايه ده، ما كنتش اعرف بقى الجانب ده منه خالص. في خنزر قاعد معايا في الاوضه يعني فاهم، وانا فضلت باصص له كتير قوي، مش بدون ذكر اسماء بقى عشان هو عارف نفسه كويس. قلت له هو انت عملت كده بجد؟ اي مشكله يعني، طب انت هتنام بقى على النيستو ده حضرتك، نقوم هتلحس نفسك بعد ما تقوم ولا ايه اللي هيحصل يعني. في نفس الوقت اخويا كان قاعد في اوضه مع واحد تاني اكتشف ان هو منظم غتت، يعني منظم اللي هو يلا يا عمرو هنقوم عشان الفطار، فجاه بيقلب خالته، قاعد مع خالته في الاوضه. فعندي بقى امثله من دي كتير قوي، فعايز اعرف منكم قصص عمركم ما هتنسوها كده. صاحبك سافرت معاه اكتشفت منه جانب اللي هو ايه، اشرح لي يعني، قعدت حساباتك في صداقتكم بسبب هذه السفريه. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انا في مره هعطس يعني في مره هقول الجمله دي كده واقوم النهارده يا جماعه بنتكلم على صاحب او يعني صديق اكتشفته في السفر، اكتشفت فيه جانب ما كنتش متخيله خالص. عندي قصص كتير قوي ولكن عايز اسمع قصصكم انتوا. رقم الاس ام اس 92 100 والتليفون 38 35 177 178. ومعايا الاستاذ احمد على التليفون. يا مساء الفل.
1: يا مساء النور يا استاذ مروان. عامل
0: ايه؟ الله على الصوت المشرق الجميل.
1: يا استاذ مروان انا اول مره والله عايزين اسمع البرنامج حاليا.
0: يا
1: والله اول مره اسمع البرنامج.
0: ده شرف ليا والله العظيم.
1: الله يخليك يا استاذ.
0: قول لي يا سيدي بقى ايه ايه ايه بقى حاجه اكتشفتها في صديق ليك في السفر وما كنتش متخيلها خالص.
1: لا والله لما يعني كان صحابي كلهم لما كانوا بيسافروا وكده فبيقول انت مش بتسال انت مش انت وانت وانت وانت اقول لهم يا عم الله عادي.
0: انت مش بتسأل على ايه؟ مش بتسأل عليهم يعني هم؟
1: يقول انت مش بتسأل علينا وكده
0: وهم مسافرين يعني. بتحس عندهم حساسية زيادة كده لما بيسافروا.
1: ايوان بالظبط. بحس ان هم مقربين عني نهائي خالص.
0: وهو ممكن يبقى مسافر عادي راح محافظة عادي يعني ما سافرش بره.
1: لا مش بره، في مصر باينه
0: كمان. وما بتسألش عليا بس انا عارف. انا دي انا في واحد صاحبي كنا سافرنا مرة كنا بقالنا يوم بره، كلم امه قال لها الغربة وحشة قوي يا ماما.
1: وبعدين اساسا ده انا كنت كل يوم بكلمهم. بتسال على الغلابه يا عمنا.
0: وانت قررت ما تكلمهمش بقى لما سافر. طيب يا حبيب قلب، طب انا عايزك بقى تبقى بما انك تشجعت وكلمت الراديو تبقى صديق البرنامج بقى، تكلمنا كل يوم خميس.
1: خلاص يا مروان اكلمك كل يوم خميس. حاضر
0: حبيب قلبي. حبيب قلبي يا حبيبي يا سيدي. يلا يا باشا يلا مع السلامه. خوليو حبيب قلبي بيقول لي احلى مساء على مروان. احلى مروان في الدنيا. انا عامل ريمايندر عشان ما انساش اسمع البرنامج بتاعك. والله انت ده حبيب قلبي والله العظيم. هنلعب لعبه الصفاره. لا الصفاره هديكوا صفاره كده في الساعه التانية، هتبقى موجوده كده مع موضوع الحلقه. وبعدين محمد محمود قايل ليه السمك بيعيش في الماء؟ لانه مش لاقي شقه على البر. مش عارف يعني مش عارف يا استاذ محمد ده انت وشك عمل كده ليه؟ نفسي تشوف بس. يا شكرا يا استاذ محمد. السؤال النهارده يا جماعه، ايه صديق سافرت معاك اكتشفت فيه خصله غريبه جدا؟ هو بيقول لك السفر بيبين الاصدقاء. انا مثلا سافرت مره مع اتنين زملاء يعني اكتشفت ان هم مهاويس سياحه قوي، اللي هو ايه يلا نروح نزور معبد رجل النمله او نروح نزور حد عتس في حته من 30 سنه فلازم نروح نتفرج. انا مثلا انا في السفر عندي مشكله كبيره قوي ودي الناس بتكتشفها عني، انا بسافر انام. اللي هو رحنا بلد تانية مثلا فمش هنزل بقى استكشف لغايه ما رجلي توجعني وقرب انام. والموضوع ده بينقط ناس كتير قوي مني، اللي هو انا ببقى كسلان قوي ما اعرفش ايه الموضوع ده، احس ان انا هربت من المسؤوليات فسيبوني في حالي. يعني عايز اعرف منكم يا جماعه حاجه اكتشفتها عن صديق ليك في السفر، بانت في السفر وغيرت وجهه نظرك عنه. رقم الاس ام اس 92 100 والتليفون 38 35 177 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-768.
3: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798. We'll be right back.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكتر.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: برجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على صديقك اللي السفريه انت اكتشفت منه بقى ايه جانب ما كنتش شايفه خالص، يعني صديق اكتشفته في السفر، اكتشفت منه جانب ما كنتش متخيله خالص. رقم اخره 062 بيقول: سافرنا مع واحده صاحبتنا كنا طول الوقت بتقول لنا ان عندها او سي دي، حرفيا يا مروان كانت القلبه اوضه صفيحه سردين منتهى العبث. عمرو الوكيل بيقول: اتنين من صحابي ايام الجامعه اكتشفت جانب تاني فيهم في السفر، واحد بيقضي سفريه كلها نوم والتاني مقرف جدا في موضوع الاكل، عايز ياكل غير المجموعه كلها. يعني انت عارف الشباب في سفريات مكرونه وبانيه جاهز او برجر وشقلب ويقلب، لا هو كان عايز سجق. يا ابني يهديك ربنا مش هنعرف نعمله، يقول لك لا انا عايز سجق، ولا كاننا معانا عيل صغير. من يوم الاثنين دول ما سافرتش معاهم تاني. مفهوم جدا، مفهوم جدا جدا جدا. طب انا معايا احمد مجدي على التليفون، اكيد عنده قصه خطيره. ازيك يا مجدي؟ وحشتني.
2: وانت اكتر يا حبيبي.
1: عامل ايه يا حبيب قلبي؟
2: كله تمام، انت اخبارك ايه؟
1: زي الفل زي الفل. انا متاكد ان عندك اكيد قصص خطيره.
2: والله هي كانت سفريه سودا، كانت اول سفريه في الجامعه مع اصحابي.
1: ايه اللي حصل بقى؟
2: كانت حاجه غريبه، احنا كنا اربع اصحاب طالعين عادي، كنا في 2008، عارف اللي هو ايه، كانت الشباب ساعتها ايه، احنا هنروح اسكندريه معاك كام 200 جنيه هتقعد بيهم اسبوع اكل شرب نايم متفسح.
1: ايوه بالظبط
2: الفتره دي. احنا كنا رايحين عادي سفريه اسكندريه، كان عندنا الشاليه بتاعنا. طلع واحد صاحبنا هو بسم الله ما شاء الله كان ساعتها الرابع على الجمهوريه،
1: ماشي
2: يعني حاجه كده من اللذيذ منه، بس عادي داون تو ايرت والكلام ده كله. فجاه في كده عرق ارستقراطيه ضرب مبرر
1: طلع بره حدود القاهره. بس
2: اول ما يعني اول ما قررنا السفر، طبعا هنركب ايه، تويوتا؟ لا سوبر جيت. حبيبي. كذا بقى فضلنا لغايه ما وصلنا الشاليه. وصلنا الشاليه، الشاليه كان مقفول مثلا بقاله بتاع حوالي سنه. فطبيعي هتلاقي في حاجات غريبه. فور في الدولاب مثلا.
1: فور
2: في الدولاب.
1: انت بتقول حاجه عاديه قوي، فور في الدولاب. عادي.
2: لا لازم نجيب حد يصطاده يا حبيبي، خلاص دي ام الاوضه اهي اقفلها.
1: او سقف للفار كده هيمشي.
2: يعني التول بقى انت فاهمني، التلاجة والتويلت. دي نظافة
1: بقى بطل عليكم انتوا يعني.
2: طب هناكل زي الراجل اللي لسه بعت الرسالة. احنا كنا في العجمي اسكندرية عند خالد بن الوليد. الرياديد مشانا من خالد بن الوليد لجامعة اسكندرية رايح جاي عشان بيدور على فرع لبيتزا قيصر الصغير.
1: تحديدا يعني ده اللي هو كانوا كاتبين المنيو كله مزدوج كده.
2: لو يا حبيبي طبعا هناكل اي حاجه.
1: ايوه وخالد بن الوليد ده على قفا من يشيل المطاعم تحت، شاورما بتاع اي حاجه يعني.
2: وفي الاخر اكل ربع فرخه شويه برز بالشعريه. لو خلاص احنا جوعنا، مشينا على رجلينا مسافه 6 كيلو رايح جاي. وبالليل لا لازم اتموسفير.
1: نهار اسود.
2: كان كليب تامر حسني بتاع عيونه دار، ولا اللي هو الرمله اللي في فيها الشموع. عاوز يعمل اتموسفير ده، قامت الكهرباء قطع، ما لقيناش شمع، وبيتنا على نور الولاعه اللي في اسمه ده، اللمبه اللي في الولاعه. والله العظيم.
1: انت شايل منه قوي، صغتت قوي فعلا والله. يعني ما تسهل الدنيا كده، مسافرين مع بعض يومين كده، ماشي حالك يعني.
2: مش لازم عرق الاستقراطية ينطر في اسكندرية يعني.
1: ايوه عارف انا الموضوع ده. خطير يا مجدي انت والله.
2: حبيبي
1: حبيب قلبي، حبيب قلبي والله. مبسوط ان سمعت صوتك وسلم لي على يونس الجميل.
2: يوصل اكيد يا حبيبي.
1: حبيبي حبيبي يا مجدي، استنى تليفونك الخميس الجاي والنبي ما تسيبناش كده.
2: عيد ميلادي بقى، مش عارف
1: انت
2: تعرف ولا لا.
1: يوه لا دي عم لا انك عشان نعمل لك بقى احتفالية وكده. حبيب قلبي حبيبي يا مجدي، يلا يا باشا. سلام. طيب يا جماعه، عايز اعرف منكم ايه حاجه اكتشفتها في صاحبك في السفر. هو السفر بيبين الناس قوي، احكي لي بقى قصه كده، عايز ايه قصه عمرك ما هتنساها عن واحد صاحبك اخلاقه اتغيرت في السفر او اكتشفت فيه جانب ما كانش موجود قبل كده. رقم التليفون 38351771 او 178، والاس ام اس 92100. نروح نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

ورجع لكم تاني, انتوا لسه سوا مروان يونس بجد في الراديو. قبل ما نرجع تاني لموضوع الحلقه عايز بس اكلمكم عشان انا ده خبر مهم قوي وفي رقم 70%, فيعني مش حاجه نستهين بيها. انتوا عارفين طبعا سلسله لولو هايبر ماركت في مصر هي جزء من مجموعه لولو هايبر ماركت العالميه, اللي يعني واحده من اكبر سلاسل البيع بالتجزئه في الشرق الاوسط. بتوفر بقى السلسلة دي مجموعة واسعة من المنتجات في سقف تحت سقف واحد, من أول البقالة والأغذية الطازجة لغاية الأجهزة المنزلية والملابس والإلكترونيات ومستلزمات الأطفال. طبعا أنتوا عارفين لولو هايبر ماركت فيها كل حاجة, يعني زي ما بيقولوا من الإبرة للصاروخ, مع الالتزام بقى في جميع الفروع إن هم دايما عندهم معايير سلامة غذائية. يعني ما مش يعني مش عمرك ما هتلاقي حاجة إكسبايرد ولا حاجة بالشكل ده. ده بيحافظ على جودة المنتجات مع كمان إن هم أسعارهم منافسة جدا جدا. الفروع بقى فين؟ في التجمع الاول اميرالد بلازا, والتجمع الخامس في بارك مول, والتجمع الخامس ورا المحكمة ومسجد الحمد, وفي شيراتون وادي دجلة, ولسه في فروع تانية عمالة بتفتح كل شوية. السنة دي بقى بيحتفلوا بمرور 11 سنة على وجود هايبر ماركت. فبالمناسبة دي لولو هايبر ماركت فتحوا بقى ودانكوا, بالمناسبة دي لولو هايبر ماركت عاملين خصومات وعروض تصل ل70% في كل أقسام السوبر ماركت والأجهزة الإلكترونية بداية من 24 سبتمبر, والفترة محدودة جدا, فما تفوتوش الفرصة وهم مستنيينكم في كل فروع لولو هايبر ماركت. ألف مبروك على 11 سنة, وما أنا شايف إنها فرصة لازم تستغل. ناخد نفس بقى كده ونروح نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.

في مسج جاي بتقول انا مي طبعا انت فتحت حكايه الصحاب فبلاش احكي عشان حجان هتتجن من اللي هتسمعه فبلاش ويا ريت تقول الرقم واحده واحده اللي هو 38351177 او 178 ويا ريت تفرفشني كده وتسمعني اغنيه مخصماك دي فرفشه فرفشك مفروض بقى يعني الهيت ريفت ريفت ريفت بس ماشي ماشي حاضر صباح الياسمين انا اميره يا ريت اسمع علي الضحكايه هاني شاكر اقتراح لذيذ قوي ده حلو علي الضحكايه دي رقم اخره 274 الحاجه اللي بتتقلب كان واحده صاحبتي طلعت معايا ومع اصحابي في العادي وفي العادي كلنا بنستعمل ميك اب مع بعض بس هي كانت تاخد اللي بتستلفه تحطه في شنطتها حاجة تخ... ايه ده يعني تاخد الميك اب بتاعك وتحطه في شنطتها خلاص ده دي بقت بتاعتي بمناسبة حلقة اليوم ده استاذ محمد محمود بمناسبة حلقة اليوم عن البحر هي مش عن البحر والله بس هنمشيها بحر عشان خاطرك عايزين اغنية محمد منير انا بعشق البحر وخوليو عايز لعبة الصفارة ملوش دعوة بس تكون حاجة في السهل منه الساعة الجاية والله اول ما نخش في الساعة التانية هصفر لك الصفارة السنة اللي فاتت استاذ مروان كان مصور في لولو ماركت افتكرت قلت محمد محمود انا عندك ذاكره انت معينه كده استاذ محمد صباح الياسمين يا ريت اسمع فيفا الارجنتين او فيفا البرازيل انا اميره هو الناس طلبت اغاني كتير قوي فجاه طيب يا جماعه النهارده بنتكلم على صاحبك اللي اتغير من في السفر انت اكتشفت منه خصله في شخصيته ما بانتش غير في السفر يعني مثلا انا في واحد صاحبي برضو بدون ذكر اسماء اكتشفت ان هو بخيل جدا بخيل مش طبيعي يعني في السفر بالذات يعني في الطبيعي انا ما كنتش بحس بالموضوع ده لما سافرنا وبقينا ايه يلا يا جماعه هنجيب اكل للشاليه يعمل ميت يلا مش عارف هنقسم البتاع يعمل شجره هو على طول عامل حاجه تانية غير ان هو بني ادم او اللي هو ايه عارف اللي هو معلش بس هخلص المكالمه بس تمام قول لي بس ابعت كامه تقول له يا حبيبي طب كل واحد هيدفع 500 جنيه كل واحد هيدفع 600 كل واحد هيدفع 2000 جنيه مفيش ففي ناس بتكتشف فيها جوانب كده دايما في السفر وفي اول الحلقه كنت بحكي لكم على صديقي اللي طلع خنزر صغنن ده اللي هو اول ما دخلنا الاوضه بتاعه الاوتيل راح مطلع عامل سندوتش جبنه نستو وراح مسح السكينه في السرير طب ما كنت يعني ليه يا حبيبي ليه كده القرف ده وانا قاعد معاك في الاوضه ونقعد بقى شاميين ريحه جبنه بقيت السفريه يعني حاجه غريبه جدا فعايز اعرف منكم قصص بتاعه سفريه اكتشفت فيها حد من اصدقائك اكتشفت فيه خصله غريبه جدا رقم التليفون 38351177 او 178 والاس ام اس 92100 هنسمع ايه الليالي بتعدي صح انا كده صح ولا انا باصص فين ماشي هنرجع تاني على طول

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

بهدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. ثانية واحدة بس يا جماعة، ده مذيع غير بروفيشنال خالص. طيب يا جماعة، قبل ما ارجع لموضوع الحلقة، عايز برضو اكلمكم عن ديجافو، لان من سنة 2009 وانتوا عارفين ان ديجافو موجودة في كل خطوة بتعبر عنك، من اول الشوز اللي بتلبسيه في مشوار مهم لشنطة تكمل اللوك بتاعك في احلى لحظاتك. ومع 38 فرع في كل انحاء مصر، ديجافو اقرب ليكي دايما بتشكيله متنوعه من الشوز والشنط تناسب كل سن وكل ستايل وكل حكايه، من الكلاسيك للكاجوال ومن احلى الترندز لستايلك اللي مميزك. والصيف ده عندنا مفاجآت تخلي كل خطوه احلى، من ديجافو بخصومات لحد 60%. ده السامر سيل، واسعار تبدا من 299 جنيه بس. دلوقتي الوقت المناسب تختاري ستايل جديد وتعيشي صيف جديد. روحي اقرب فرع ديجافو ليكي. ديجافو، every step is a statement. عارف تحس ان عايز تقول صدق اللي قال، يعني فاهم، every step is a statement. اما بالنسبه لموضوع الحلقه، بنتكلم على ايه خصلة اكتشفتها في صاحبك في السفر، بانت في السفر، يعني كنت انت متخيل ان هو حاجة وبعدين لما سافرت مع بعض اكتشفت فيه خصلة مش مفهومة خالص وعمرك ما هتنساها. رقم التليفون 38351771 او 178، والاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: ورجع لكم تاني. انتوا لسه سمعوا براون نيوز بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على خصله اكتشفتها في صاحبك بانت في السفر تحديدا. دايما السفر اصله بيبين حاجات معينه. اكتشفت انه بخيل, اكتشفت انه مداهول, اكتشفت انه محسوق زياده عن اللزوم, اكتشفت انه فراك, اكتشفت انه كسلان. وموقف بقى يعني موقف. انا عندي انا في ناس اكتشفت ان هي عندها طاقه فرك, مش ما فيش ما بيهمتش, كانه ايه يعني كان السفريه دي اخر ايام في حياته, فانا هيستهلك كل حاجه في المكان قبل ما نسافر, قبل ما نرجع تاني يعني. وفي الـ الـ الـ الناس اللي هي ايه يعني, هو انت في بيتك بتعمل كده يا استاذ يعني؟ طب اقول لكم على بس مش عارف اقولها دي ولا لا. في اقول في واحد صاحبي اكتشفت انه بيعمل حركه غريبه جدا. هو الحمد لله كانش قاعد معايا في الاوضه. اكتشفت انه هو لما بيجي يستحمى بيحط هدومه اللي هو لبسها تحتيه وهو بيستحمى. ليه؟ على اساس انه هو كده بيغسلها. بيعمل عصير عنب بدون ذكر اسماء برضو. وبعدين هو بيحكيها لي على انها حاجه عاديه جدا. في واحد تاني, لا دي بقى اللي مش هينفع احكيها خالص بصراحه, لا ما مش هقدر, مش هقدر احط حاجه في الكتل يعني, في بتاع السخان بتاع البراد بتاع البتاع, ما مش مهم مش مهم, مش قادر. طيب معايا الاستاذه دينا على التليفون. مساء الفل يا دندن.
1: ازيك؟
0: هي طاقه وحيويه ونشاط وحماس. اخبارك ايه؟ بقالك كتير ما كلمتيناش, انت مختفيه
1: والله. ما اعرف في ايه, بتخيل الدنيا بتاخدني وبجري ورا الدنيا يعني, هي بتجري وانا بجري وراها, بس انا مش عارفه رايحه فين بعد كده.
0: ده اللي مش مهم, حلو بيحرق كالوريز الجري ده.
1: والله يا مروه يا ابني اسمع كلمه اخس دي.
0: هتخسي معنويا.
1: لسه جايبه فطيره وعماله اديها في العربيه
0: يا اختي. طب بس جوعتيني بقى. طب احكي لي بقى خصله اكتشفتيها في.
1: انا بحكي لك, انا عندي مشكله مع الناس كلها اللي بتقول ديجافو.
0: ديجافو ما انا عارف انها فيو. ايوه ما انا عارف. بس انا الفرنساوي عندي بعافيه.
1: انا مترجمه فعيب بقى.
0: ايوه ما ده زي كده اسبيراتور كده ودريكسيون.
1: ما اقدرش اقول مثلا ويك اند, احنا بنقولها بالفرنساوي ويك اند. اقول لك ويك اند.
0: ايوه لا انا فاهم انا فاهم. طب ما الفيتيس, الفيتيس مثلا اقول لك المفروض اقول فيتاس.
1: دي ما نقدرش ننطقها فو خالص. ليه؟ لان ديجا فيو يعني ايه؟ سبق رؤيته.
0: ايوه
1: لما اقول له ديجا بالفعل انتم, يعني ايه بالفعل انتم؟
0: يعني ايه بالفعل انتم؟ دينا والنبي دخلينا في قصه ارجعي تاني بس الموضوع الحلقه والنبي, عشان انا خدت لي حاسس ان انا ايه محتاج اروح اعيد التعليم تاني من الاول. ديجا في في في ماشي حاضر.
1: بص بقى يا سيدي, انا بقى مين اللي عندي المشكله دي؟ بنتي. واحده من بناتي التوأم. تفكرني وتبقى الدنيا زي الفل معايا واكتشف ان احنا اتقلبنا. بقت ماما وانا بقيت
0: انت اللي بقيت الطفله.
1: اقسم بالله العظيم ما بضحك. انت معاكي النهارده كام؟ هتصرفي كام؟ لا كده كتير.
0: لا والله.
1: بالله العظيم انا بقعد ابص لها كده واقول يا لهوي هو مين فينا ومين مين؟ يعني هي ما كبرت خلاص, هم ابتدوا يعتقدوا ان انا كبرت. فدي بقى لا احنا بقى نتسال عنها علشان ايه؟ عشان الست تحوش.
0: بس انت عارفه انا بعمل كده مع ماما والله دلوقتي. ها خدتي معاكي السان سكرين؟ ايه حطيتي الكريم بتاعك ولا لا؟ كده يعني.
1: ايوه ما اعرفش انتوا بتحسونا صغرنا, انا مش عارف تاني.
0: ما انتوا بتصغروا فعلا, انتوا بترجعوا تاني بتقلبوا اطفال بعديها على طول.
1: بعد كده انا بحس كده يعني. بس انا حصل لي بقى موقف مع واحده صاحبتي. واحنا مسافرين. اوكي احنا مسافرين وانا يعني بقول لها ايه, يعني انا مش دماغي ان احنا نصرف. انا اصرف ما عنديش مشكله على فكره خالص. انا اصرف هننبسط. ماشي. فبقيت بقول لها ايه, بقول لها بصي انا هخلص فلوسي ولما اخلص ابقى اقول لك.
0: طب والله انت جميل.
1: اوكي هخلص الاول كله الاول. والله خلصت على قد السفريه خلصنا. انت بتقول ايه؟ لا انت عايزه تضحكي عليا.
0: الله الله. ليه ده؟ طب ده انت.
1: طب اقول لها طب اضحك عليكي. علما هقول لك حاجه, الشقه كانت شقتي.
0: مش ممكن كمان يعني.
1: بالله العظيم انا عايزه اضحك بس مش قادره. عايزه تضحكي عليا. قلت لها يعني, قالت لي يعني انت ممكن تصرفي فلوسك في مهيافات وانت تاخدي فلوسي كلها.
0: يا نهار اسود.
1: لا اقسم بالله شيخ انت عندك حق.
0: ده بعد بقى ما سافرت ولا قبل ما تسافروا؟
1: لا ده واحنا في السفر يعني, واحنا وصلنا الشقه.
0: اختي
1: يعني انا كنت مثلا بسافر مع صاحبتي الثانيه, نحط 100 على 100 ونخلص, نحط 100 على 100 ونخلص, فاهم؟
0: ايوه.
1: انا قلت ايه, لا يعني كده دي صغنونه, لا ما فيش. فقلت لها انا هخلص الاول فلوسي ولما اخلص. هي قالت لي
0: لا لا وحش قوي.
1: لا لا لا لا انا هقول لك حاجه احلى. الفلوس كلها هي ستي وانت عايشينا. انت بتشوف نماذج انت مش متوقعها.
0: اي لا الواحد بيشوف جوانب من الناس في السفر غريبه جدا جدا جدا بصراحه يعني.
1: العادي هي كويسه قوي.
0: لا ما هو في السفر بقى السفر ما اعرفش الناس بتتحول كده في حاجه غلط في حاجه بتغير في الدي ان ايه.
1: على اساس انا سافرت السعوديه مثلا.
0: بالظبط اه يا زاد انا رايح اسكندريه ومين فوق كده. استاذه دينا انا سعيد جدا انت كلمتيني بجد والله العظيم وكنت وحشانه كنت وحشانه جدا. هستنى مكالمتك الاسبوع الجاي ان شاء الله مع دي جي في.
1: عايزه اغنيه.
0: عايزه اغنيه ايه قوليلي؟
1: عايزه اغنيه احمد سعد بتاعت مكسرات
0: بحبها قوي. حاضر في حد بس طالب تاتا تاتا وفي حد طالب يعني في بس حاضر هحطها لك في الكيو من عينيا الاثنين.
1: مش
0: زي
1: مرانو
0: سلامي
1: لمامي طبعا.
0: حاضر ماشي يوصل. اوكي باي باي باي باي. طيب يا جماعه عايز اعرف منكم خصله اكتشفتها في صاحبك في السفر تحديدا ومش قادر تنسى الموقف ده. رقم التليفون 38-35-177 او 178 والقصه بس 92-100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: أعزائي المستمعين أهلا بكم في

ورجع لكم تاني في لسه سوا مروان الناس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على اصحابك اللي بيبانوا في السفر، يعني خصله اكتشفتها في واحد صاحبك اول ما سافرتوا مع بعض، طلع بقى بخيل، طلع مدهول، طلع اسمها ايه اللي هو اللي بياخد باله من التفاصيل قوي، طلع مثلا اللي هو مش مهتم يعمل اي حاجه خالص غير انه يعمل شوبينج مثلا. انا دول بقى بقدرش اسافر معاهم خالص. سافرنا بلد بقى وفي حاجات كتير قوي تعمل، لا مول يا عم، ما في عندنا مولات قد كده، مول وخلاص نروح نقف في التكييف نشم هوا صناعي ونشتري نكونسيوم حاجات، نبقى راس ماليه في حاجات بالشكل ده. طب معايا علي على التليفون. مساء الفل يا استاذ علي. الله الله، يا خساره يا خساره. انا مثلا كنت بحكي في اول البرنامج عن واحد صاحبي، طبعا انا المشكله ان هو بيسمعني دايما، يا رب ما يبقاش سامعني النهارده. اول ما دخلنا الاوتيل مع بعض ورحنا قاعدين في الاوضه، راح عامل سندوتش جبنه نستو، وبعد ما خلص هو كان بيعمل بيفرد الجبنه بالسكينه، كان راح مسح السكينه في السرير اللي هو هينام عليه. يعني برضو ايه، بحاول اقرب لكم الموضوع، مش مسحها في الفوطه ورمى الفوطه في الارض، برضو تصرف زفت يعني، بس لا. وعندي مثلا واحد صاحبي برضو اكتشفت ان هو بيتهرب جدا في موضوع الحساب، اول ما ايه يلا نشتري اكل للشاليه مثلا، ما فيش يستهلك، بس هو كله انبوت ما فيش اوتبوت خالص. لولي يا انت فين يا لولي، بتقول لك ازيك يا مروة عامل ايه يا قلبي، والنبي وحشني بقالي حلقتين ما سمعتكش، المدارس سحلتني بس ما علينا، انت شو اخبارك يا ولدي زي ما انت شايفه كده. كنت حابب اسلم على حضرتك واسلم على احمد بيه شعبان ومصطفى بيه زايد. ماشي يا باشا، ده رقم اخره 810، عايز يسلم على اصدقائه عادي. سافرت معهم طيب ولا لا؟ اي حد بس يا جماعه، بس يعني موضوع الحلقه بلاش نخرج بره موضوع الحلقه. فقولوا لي، عايز اعرف منكم يا جماعه خصله اكتشفتها في واحد صاحبك في السفر وما تبقاش قادر تنساها بقى لغايه النهارده. رقم التليفون 38 35 177 178، والاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع لا ثانيه واحده يا جماعه، معلش وعشان خاطر الاستاذ خوليو، وعدتك ان هيكون في صفاره، لعبه الصفاره. انا دلوقتي بقيت لعبه الصفاره دلوقتي بتتعمل كل حلقه خلاص، بس هي صفاره واحده. الصفاره في هذه الساعه كالاتي، مش عارفه تعرفها ولا لا، على حسب سنك. صفاره كالاتي.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. علي فولتو كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy.
4: جديد عزيز عبدو على Energy مفيش غيرك.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: الفنون المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 6240 جنيه، وعيار 24 الآن 7131 جنيه. سعر الجنيه 50336، سعر الأونصة 223653. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل بينا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

صباح الياسمين، في فكرة حلوة جدا ان حضرتك لما تروح اوتيل انك تصحى من الساعة 5:30 صباحا عشان حضرتك تلحق تشرب نسكافيه، وحضرتك تروح على البحر عشان تلحق تشوف الشمس على البحر وهي بتطلع على البحر. صباح الياسمين، انا رحت اوتيل مع اختي وعجبني جدا ان صحيت بدري وفتحت البلكونة وهي ما صحيتش. انا على فكرة موضوع النصحة يعني مثلا بمناسبة يعني موضوع الحلقة النهاردة، احنا بنتكلم على ايه خصلة اكتشفتها في حد من اصحابك بانت قوي في السفر. انا ابويا مثلا كان بيعمل فيها الحركة اللي حضرتك لسه قايل عليها دي، كان يصحيني الساعة 5:30 الصبح فعلا قبل ما لسه الفجر بيشقشق كده، وياخدنا على البحر عشان نشوف الشمس وهي بتطلع كده، واحنا معمصين بقى ومش حد شايف قدامه ومقريفين، وانا اصلا شخص مش صباحي خالص، واول ما الشمس تطلع ننزل بقى البحر، المايه متلجه، وابويا اصلا مش سبيح يعني فبينزل في 1.5 سنة، ينزل كده بيعمل كده، بيقعد يصفر كده وهو نازل. كنت انا وعمر كان بيبقى يعني ربنا يخليه بابا، والله شوف يا بابا والله انا ما بنزلش البحر الفجر ابدا بسبب الموضوع ده. عايز اعرف منكم يا جماعه خصله عرفتها عن صاحبك في السفر، يعني حاجة اللي هو بانت في صاحبك في السفر. أما بالنسبة للعبة الصفارة، في ناس كتير جابتها صح، لولي طبعا جابتها صح، وفي رقم آخره 633 جابها صح، في ده كذا حد والله جابها صح، مساء الفل يا مار، وهاني فتحي جابها مظبوط. الصفارة كالآتي يا جماعة، الصفارة

اللي عارف ايه هي الصفاره دي بعت على 92 100، بنشوف الودن الموسيقيه. وبالنسبه لموضوع الحلقه، عايز اعرف منكم ايه خصله عرفتها عن صديقك وبانت قوي في السفر. رقم التليفون 38 35 177 179 والاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: اللي عارف دي صفاره ايه يبعت على 92100. ناديه حسن جابتها صح. هدى جمال جابتها صح. ناديه حسن بعت مسجز كتيره قوي. لا هي رساله واحده بس كفايه. وغير كده يا جماعه موضوع الحلقه النهارده ايه؟ خصله اكتشفتها في صاحبك بانت في السفر واستغربت جدا عمرك ما هتنساها. ومعايا على التليفون مارك. زكي يا مارك.
1: زكي معرض.
0: زكي حبيب قلب اللي خلفوني كلهم.
1: عامل ايه يا مارك؟
0: صوتك غريب قوي في الراديو يا مارك.
1: انا
0: حاسس طبعا. لا صوتك لبك كده في حس بتاع ابن ناس قوي
1: النهارده. انا زق معايا اليوم.
0: اخبارك ايه يا مارك؟
1: لقيت الحوار بيتكلم عن حاجات يعني انا عايشها مع صحابي. لازم قلت لازم اكلمك احكي لك عنها بصراحه.
0: احكي لي ارجوك.
1: بص اولا انا عندي شله صحاب كده احنا صحاب من زمان جدا. هم 7-8 بني ادمين سافر مع بعض من زمان.
0: اي
1: تمام. فانت طبعا بتكتشف بقى في السفريات كل واحد بقى الراجل المجنون المعفن الكلام ده كله. فانا احكي لك على 2 أو 3 بالظبط. في يعني مش عايز اذكر اسماء عشان كلهم
0: ارجوك ما تذكرش اسماء عشان دول اصحابنا برضو عادي.
1: بس في مثلا واحد صاحبنا ده رجوله جدا لدرجه ان هو تبقى نايم جنبه يقعد يتكلم بس يا اسطى ما حدش يلمسه وهو نايم اصلا فاهم. وانا قاعد جنبه فاهم اقول له يا ابني في ايه يا جدعان اللي هيلمسه هموته.
0: الله. طب ليه
1: معلم؟ طب انت نايم انت بتكلم مين؟ اقول له يا معلم اصحى. طب احنا يا جدعان والله العظيم هموته يعني.
0: ايه ده؟ انت بتخانق في الحلم يعني ولا ايه؟
1: لا انا هو في الحلم. هو على طول كده بقى بيحكي ان هو مثلا في حاجه بتحصل. فبقول له يا معلم احنا في الحقيقه مش في الاحلام. كلمني وقف. مفيش بقى يقعد يصوت في الحلم ويتكلم ويقول كلام غريب وبس يا اسطى اقف على جنب. يا معلم هو في الدنيا اسهل من كده؟
0: لا بتسافرش معاه طبعا ده.
1: طب كده كده انت فاهم يعني. ما بحبش الكلام على الناس ومش عايزه لسه شباب يسمعني دلوقتي تلاقيه ميت
0: من لا راجل. طب ومين تاني؟
1: في المعفن ده طبعا تبقى قاعد في الاوضه بتاكل طبعا تلاقي اصوات قنابل نوويه جنبك. لا وهو مبسوط عادي ويكمل اكل كل
0: يا اختي
1: انت افترشت وداني وطبعا مبسوط جدا بقى فاهم. انا بشوف حاجات مع الشباب دي يا مروان يعني ربنا ما يوري حد والله.
0: طب انا في حد وهجيب سيرته عادي. وانت عارفه انت عارف باسم ابو السعود صديقي الرفيع ده
1: طبعا.
0: ربنا ما يوريك صوت شخيره بقى وهو نايم. انا ما اعرفش مراته ازاي بس متجوزاه لغايه دلوقتي.
1: ده في كمان اللي عارف اللي هو بيشخر وهو بيتكلم اللي هو بيتكلم.
0: ده لحميه بقى خالص ده. عنده مناخير زياده جوه المناخير.
1: لا حاجه بصراحه يعني ربنا يوردينا
0: والله يا مارك. انا مستغرب قوي انت كلمتني على الراديو بصراحه. بس يا ريت تبقى صديق البرنامج بقى. شفت الموضوع بسيط اهو.
1: الموضوع بسيط. ده انا لسه احكي لك على حوار تالت بقى.
0: يلا قول لي. قول لي.
1: في واحد صاحبنا قررنا ان احنا كلنا بقى كنا قاعدين في الروم وهنعمل له عيد ميلاده وبتاع واحنا شباب مع بعض وعادي يا جماعه وخليكم هاديين عشان احنا في الروم ومش هينفع نبهدل الدنيا وبتاع. فبدانا طبعا ايه بنعمل التورته وبتاع. ما كملناش اول ما بيقول هوف مسكوا التورته لبسوها له الاوضه كلها تحولت ان احنا كلنا بنرمي التورته على بعض وبنموت بعض وبنموت بعض بالتورته وانا بتبقى ووتر فايت وكله ماسك الميه وبيرمي بعض لدرجه ان بس لو قلنا بالضبط
0: اصلا. متخيلك قوي يا مارك في القصه دي مش عارف ليه.
1: مش فاهم. بس يلا الحمد لله. الحمد لله حاجه بتعدي على خير.
0: الحمد لله. بالظبط يعني مادام عايشين وتمام والدنيا بس خلاص كده. انت عايز اكتر من كده؟
1: لا هو كده حلو قوي عليهم الصراحه. انا اصلا بفكر اقطع وقتي بهم كلهم.
0: لا شايف اعمل كده فعلا
1: عليهم كده فاهم.
0: كده حلو. الباقه انتهت
1: جدا
0: حبيب قلبي يا مارك.
1: حبيب قلبي يا مارك.
0: استنى تليفونك الخميس الجاي والنبي.
1: الخميس الجاي ان شاء الله بقى نتكلم في موضوع تاني.
0: حبيب قلبي حبيبي يلا يلا يا سيدي سلام. مارك يا جماعه ده صديق شخصي. فانا انا يعني مش عايز احكي لكم هو قد ايه يعني. الشخصيه اللي اتكلمت معاه دي شخصيه تانية خالص يعني. بس هو جميل ودمه خفيف وبحبه جدا جدا جدا. طب يا جماعه عايز اعرف منكم خصله شفتوها في اصحابكم في السفر يعني بانت قوي في السفر. اول ما طلعتوا بره حدود القاهره كده لقيت الشخص الدي ان ايه بتاعه اتغير بقى بيتصرف تصرفات غريب. ايه بخيل. ايه مش نظيف. بتاع صوته عالي. فراك. بيحب الشوبينج زياده عن اللزوم. حاجات بالشكل ده. عايز اعرف منكم رقم الاس ام اس 92100 والتليفون. ياسمين اشرف جابت الصفاره صح. وبالمناسبه اللي عرف الصفاره اللي في اول اللينك برضو هيبعت على 92100 ورقم التليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

رجع لكم تاني ترسى اسمع مروني يونس بجد في الراديو. السفارة كانت لنا عيش في جلباب أبي ياسمين أشرف ونادية حسن وهدى جمال وحسن ولولي ورقم آخر 633. مساء الفل عليك يا مروني عيش وهاني فتحي وكل الناس دي جابتها مظبوط. ظاهر كانت سهلة بصراحة. الغريب بقى ان انا عملت كل القصه دي عشان خاطر خوليو وخوليو ما ردش عليا يعني وقعد يقول لعبه السفاره وخليها سهله ومش عارف ايه وبعدين خوليو الوحيد اللي اختفى مني مش مصدقك يا خوليو يعني حاجه ما ايه ده ايه ده. في نفس الوقت موضوع الحلقه هو ايه خصله اكتشفتها في واحد صاحبك وبانت قوي في السفر. انا مثلا مثلا مثلا في مره سافرت مع اتنين اصحابي هما اتنين كانوا متجوزين يعني موضوع الشوبينج ده انا ما بطيق انا شخص ما بيطيقش الشوبينج. هم غالبا اكتشفوا ده عني انا كمان برضو كمية استثمار الوقت في الشوبينج انا بالنسبة لي كانت غريبة جدا لان البلد فيها بحر وفيها بسين وفيها

0: انها قوي السفر. رقم التليفون 38 35 177 178 والاس ام اس 92 100. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده تعي نطير مع ايهاب الكواسمي من البومي الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

ورجع لكم تاني دراسة اسمها مروان يونس بجد في الراديو. كنا بنتكلم النهاردة على الأصدقاء اللي بيبانوا في السفر. أنا اكتشفت الموضوع ده بس طول كل ما السن أصغر كل ما بيبان حاجات أكتر. يعني أنا الحاجات اللي اكتشفتها في أصحابي في السفر كانت بتبان قوي وإحنا صغيرين، لما كبرنا كده وعجزنا وبقينا زار ما بقاش حد يشوف، يعني ما بقاش حد يركز بقى في الحاجات دي. زي ده انا دلوقتي يا بيتش سافر مع يعني ايه، يعني لما بسافر في حتة هو خلاص انا مع مراتي ومراتي يعني انا خلاص ما اخلاقها في البيت هي اخلاقها في السفر، ما فيش. بس انا بنقطها في فكرة ان انا بنام كتير جدا دي، يعني فكرة النوم كتير انا مش عارف الناس كلها كده ولا لا، بس عندي انا ما عرفش في حالة نفسية بتنزل عليها اول ما بسافر جوه مصر او بره حتى مصر، في حاجه كده بحس سيبوني في حالي بقى، سيبوني ده اجازه بقى فانام خالص. انا بقى عايز ابقى اعمل حلقه على موضوع النوم ده لان عندي مشاكل كبيره قوي في موضوع النوم ده، وعندي حلقات جد كده جايه في ان شاء الله في المستقبل، بس في حلقات برضو لب عادي الازازه. فكنت عايز اعرف منكم يا جماعه النهارده ايه خصله اكتشفتها في صديقك او يعني في اصدقائك بانت قوي في السفر. رقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 اكتوبر اكبر واقدم جامعة خاصة في مصر.
1: الامس ده ورجع لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. في مسج من 823 عايزه تسمع فيفا الارجنتين او فيفا البرازيل. انا امير، دي اميره، انا مش عارف ايه الاغنيتين دول، هي دي اغاني ولا ده ولا دي ايه؟ ايه فيفا الارجنتين وفيفا برازيل دي؟ ممكن انا جاهل في القصه دي شويه، انا مش عارف ده ايه. فللاسف انا مش عارف اشغلها، لان يعني مش عارف ده، هندور كده نشوف لو في حاجه اسمها كده في اللايبرري. كنا النهارده بنتكلم على حاجه اكتشفتها في صاحبك بينها السفر، وعايز اشكر كل الناس اللي تواصلت معايا النهارده سواء تليفونيا او اسمسيا، ويعني شكرا والله. اتمنى تكون يعني الحلقه كانت خفيفه ولذيذه بعد الاسبوع اللي كله ضرب. انا الاسبوع اتعجنت بصراحه يا جماعه، وعايز الشهر يخلص بقى، وعايز كفايه بقى، والصيف ابتدى يخلص. انا برصين، انا دي حاجه مزعلاني بصراحه، ان انا من محب الصيف مش من محب الشتاء. طيب يا جماعه، طيب يعني اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا اللي قابتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعيه. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمرت بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: Energy مزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: حقنك كسجل الضريبي 210-181-05.
1: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

جديد عزيز عبدو على انرجي مفيش غيرك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الأصول العالية أمرت والصعيد وربايته تمرت واللي على طبليت أبوه لو ياكلها بتبت.

اسمع أغنيتي الجديدة تايم تير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وساره المنذر، كل يوم من الاحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطره لجفاف العين من اوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهارده الخميس يوم التهيس، وكله هيفرح ويهيز باذن الله، لان ميعادنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشقيه اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100، لانكم بتسمعوا اخره صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا نقولوا امين. 92.100 زي ما قلت لكم هو رقم رسائلنا، اللي نستقبل عليه كل تليفون كل رسائلكم، و 38357 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي نستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا، قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا نقولوا امين. اعلى بالمزيكا الشعبي يا كينج المكسر.

بسم الله نبدأ حلقة اليوم بإذن الله من أخرة صبري. يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. هنلعب ما تقولش لا للي عايز، واللي عايز يطلبنا على 3-8-3-5-2-7-7-1-8-7 أو يبعت لنا رسالة على 92-100. والنهاردة موضوعنا عن الزنقة بكل أنواعها. وانتوا طبعا فاكرين يعني أول اللي كانوا بيتابعوا القناة دي من أول بدايتها كان يفتكر أن أنا أول برنامج عملته كان اسمه مزنوق فين من 5-7، وطبعا ده كان عمل ضجة وبلبلة وقتها. ولكن هو احنا دي الكلمة المعتادة اللي بنقولها لما حد يبقى مزنوق في الزحمة، نقول مزنوق النوق فين، يقولك على الدائري أو على المحر أو غيره. ولكن الحمد لله يعني وصل الغرض وقتها من البرنامج، والناس كلها التفتت للمحطة التوقيت ده، وبقى لنا 10 سنين وربنا يخليكم لينا يا رب، اللهم آمين. طيب زنقة بقى، ايه اكتر زنقة بتتعرض لها او بتتعرض لها؟ يا ترى مادية ولا زنقة وقت ولا زنقة ايه بالضبط؟ ايه اكتر زنقة بتتعرض لها او بتتعرض لها؟ وبنلعب ما تقولش لا للي عايز، واللي عايز يطلبنا على 3-8-3-5-177-178 او يبعت لنا رسالة على 92-100. اغاني واعلانات ورجع لكم طوالي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 لـ 8 بالليل على انرجي 92.

0: انتوا بتسمعوا اخرة صبري مع صبري زكي.
1: عدنا اليكم بعد الاعلانات، ويلا بقى نبتدي ناخد تليفوناتكم على 3-8-3-5-177-178 وارقام رسائلنا 92-100 الرقم اللي اخر 41. ما بنشغلش اغاني انجليش احنا يوم الخميس، النهارده شعبي، النهارده ابو بخ بس، مفيش حاجه تانية. فالنهارده شعبي، فاطلب اي اغنيه شعبي وان شاء الله نشغلها لك باذن الله. ينفع تفتح البرنامج باغنيه لعصام صاصا؟ بالله عليك روق عليا كده وانا بذاكر. عينيا الاثنين نشغل لك اغنيه لعصام صاصا، ومعلش بقى مش هنفتح بيها البرنامج لاني لسه قاري الرساله، بس نشغل لك الاغنيه الجايه ان شاء الله. كينج الميكسر قاعد معانا وان شاء الله تبقى لعصام صاصا. طيب رقم اخره 93 بيقول زنقت وقت، حاولنا نكلمك يا استاذ 93 ولكن تليفونك جرس ومحدش بيرد، الله اعلم بقى انت فين. واحسان بتقول منور، ربنا يخليك يا احسان بنورك، وان شاء الله هنطلبك في اللينك اللي جاي. موضوعنا النهارده عن الزنقه، ايه اكتر زنقه بتحصل لك او بتحصل لك؟ يا ترى زنقه فلوس، زنقه وقت، زنقه مواعيد، زنقه مذاكره، زنقه ايه بالظبط؟ ابعتوا لنا على 92100، واللي عايز يلعب ما تقولش لا، كمان يقول لنا ويلعب معانا باذن الله، بس يبلغ اسلام قبل ما يخش معانا على الهواء.

0: عدنا اليكم مره اخرى. رقم الرقم 93 نكلمك حاضر عنينا الاثنين. واحسن لو عايزين نكلمك ابعت لنا كلموني واحنا نكلمك باذن الله. ومعانا لاتويا على التليفون. الو
1: الو
0: انت لاتويا؟
1: ايوه انا لاتويا.
0: امال مين مادونا؟
1: مادونا دي مامتي.
0: يعني وهي اللي سميتك لاتويا ولا بابا اللي سماك لاتويا؟
1: تاني كده.
0: هي اللي سميتك لاتويا ولا بابا اللي سماك لاتويا؟
1: هما الاثنين.
0: اشمعنى هما الاثنين؟ انت عرفتي منين؟ انت كنت موجوده ساعه لما سموكي؟
1: ما كنتش موجوده.
0: هما اللي عرفتي منين بقى؟ بتضحكي عليا؟
1: هما قالوا لي.
0: هم مش ضمنك ان هم بيصرحوكي بالحقيقه؟
1: نعم.
0: ممكن يكونوا بيتكلموا كده وكده وتكون ماما هي اللي منقيه الاسم ده وبابا ملوش علاقه.
1: ممكن مش عارفه.
0: طيب خلاص يبقى ما تاكديش بقى على المعلومه. مادونا جنبك ولا في هي فين؟
1: ايوه.
0: طب وليه ما بتكلمناش؟ هي مخصمانه؟

0: الأول. اديني مادونا، اديني مادونا.
1: الو،
0: ازيك يا مادونا؟ اهلا وسهلا.
1: الحمد لله، اهلا بحضرتك.
0: انت اللي سميتي لتويا لتويا ولا باباها اللي سماها لتويا؟
1: والله احنا الاثنين يعني اشتركنا ودورنا واستقرينا على الاسم.
0: طب ايه الهدف من اسم لتويا وايه معناه؟
1: هو معناه الشخص المنتظر.
0: المنتصر، يا رب يجعلنا من المنتصرين دائما، مع انها لسه مغلوبه دلوقتي. يا ترى ايه اكتر زنقه بتتعرض لها؟ وقت ولا فلوس ولا مواعيد ولا ايه بالظبط؟
1: وقت وساعات فلوس.
0: الاكتر قوي بقى بتبقى ايه؟
1: الوقت.
0: الوقت دي زنقه يوميه.
1: بالظبط.
0: انت بتشتغلي وبتودي البنت المدرسه ولا ربة بيت ولا الظروف ايه؟
1: بشتغل بوديهم المدرسة والتمارين، فعلى طول الوقت مزنوق
0: صراحة. طبعا طبعا. تشتغل لحد ثلاثة ولا لحد خمسة؟
1: يعني صبح وبالليل،
0: AM و PM. AM
1: و PM؟ AM و PM.
0: شغالة أمن ولا شغالة إيه بالظبط؟ أنت شغالة إيه بالظبط اللي بيستدعي كل ده، ولا دي شغلانة ريموتلي من البيت ولا إيه؟
1: لا شغالة ميديكال.

0: كده الأسرة كلها اتغلبت.
1: أنا
0: مش متضايق يا أخوانا
1: إن أنا بلعب.
0: بقى نقعد بقى نقول الحاجات دي وأنت ساكتة، ولو كنت قفلت معاكي وأنت مش قايلة لا كنت بتقولي أنا غلبتك، قولي إن أنا غلبتك، قولي أنا مش عارف إيه، مجرب بس مش عارف إيه. لا أنا كنت واخدة بالي إن أنا بلعب. الحاجات دي ما تخشش عليا، أنا بقالي 10 سنين بلعب اللعبة دي. في وقت كبير ضيعناه من حياتنا في الموضوع ده. بتشتغلي في مجال الأدوية
1: بالظبط؟
0: فطبعا وقت بقى بتقابل الدكاترة عشان تماركتي للأدوية بتاعتك، ووقت في الشركة عشان الميتينجز والتارجت والكوتا والبلاوي دي، صح؟
1: بالظبط كده.
0: الله يقويك، الله يقويكي، وإن شاء الله كده تبقى أيام سعيدة عليكم بإذن الله.
1: ربنا يخليك، ميرسي.
0: شكرا ليك يا مدونة، ربنا يخلي لك لاتويا وإن شاء الله تفرحي بيها بإذن الله.
1: ربنا يخليك، ميرسي خالص.
0: نورتيني، مع ألف سلامة.
1: ميرسي، باي باي. سلام.
0: ما هي نوع الزنقة التي تتعرض لها بشكل مستمر؟ هل زنقة مادية؟ هل زنقة وقت؟ هل زنقة مذاكرة؟ هل زنقة مواعيد؟ ايه نوع الزنقة؟ بعتولنا على 92-103-835-177-178.
2: سمعني كويس؟ طب يلا بقى.

0: عودنا إليكم مرة أخرى ومعنا على الهواء الأستاذ محمد. مساء الفل.
1: الفل يا صبري بيه.
0: ازيك يا محمد باشا، أخبارك إيه؟
1: والله كله فل الحمد لله.
0: يا ترى بتسمعنا منين؟
1: بسمعك من شبرا الخيمة.
0: أحسن ناس يا باشا. أنت قلت إن أنت معك حد تاني عايز تعرفنا عليه.
1: أنا بقيت كده خلاص بقى، كل أسبوع بكلمك على طول
0: يا باشا. مكانك وبرنامجك وإذاعتك وتنور في أي وقت
1: حبيبي يا عمنا. والله حبيبي
0: ربنا يخليك. قول لي بقى معاك مين تاني عايز يعني يبقى معنا في المكالمه.
1: مراتي صفاء برضو عايزه اتكلمها.
0: يا اهلا وسهلا بيك وبالمدام ونورتونا. ازيك يا مدام صفاء، عامله ايه؟
1: بيقولك عامله ايه؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. اخبار ايه؟ كنتوا بتتعشوا بره ولا كنتوا فين؟
2: كنا بنتعشى بره.
0: الحمد لله يا رب دايما كده في المسرات مع بعض دايما باذن الله. متعودين كل خميس تطلعوا تتعشوا بره؟ طب يعني ربنا يديمها عليكم نعمه. يا ترى مستوى العشوه بيبقى عامل ازاي؟
2: والله بيبقى في لذيذ يعني، بخرج عائليه كده بتبقى كل اسبوع على حسب بقى.
0: يعني ايا كانت الظروف انتم محافظين على الطقس العائلي ده ان انتم تخرجوا كل خميس. ربنا يديمها عليكم يا رب نعمه، واتمنى ان اللي سامعيننا يحاولوا يعملوا كده. مش لازم كل اسبوع نسهر في حته مش عارف عامله ازاي او ندفع فلوس عامله ازاي، كفايه ان احنا ننزل نلف بالعربيه، ما عندناش عربيه نقف شويه على الكورنيش، نروح ممشى اهل مصر على سبيل المثال، بدي امثله يعني من دماغي. يعني ايا كان المهم نحاول نفك عن نفسنا، وربنا يا رب ان شاء الله يجعل ايامكم كلها سعاده وخير. طيب رجع لنا محمد بقى عشان نساله سؤال الحل.
1: اتفضل
0: يا سيد محمد.
1: معاك يا ريس.
0: لو هي سمعانا واحنا بنتكلم ولا مش سمعانا؟
1: سمعانا.
0: طب انا كده مش هتكلم براحتي. المهم يعني هل انت مجبور على الخروجات بتاعت يوم الخميس؟
1: معاك يا ريس كده.
0: انت مجبور على مكالماتي على خروجات يوم الخميس دي ولا بتعملها عادي؟
1: يعني هقول بنسبه 50-50 يعني، في 50% من الخروجات ببقى مجبر عليها.
0: ما هي بس معانا كده. يعني انت ما بيهفش عليك الشوق تخرج مع اصحابك يوم الخميس ده؟
1: لا يعني

0: والله موتراني يا ريس، والله يا موتراني.
1: انا عارف انا عارف، معلش هنعمل ايه، دي هو ده دورنا اننا نيجي للعالم عشان نتوتر.
0: والله موتراني مش عارف اتكلم.
1: ما بتخرجش مع اصحابك يوم الخميس انت؟
0: بخرج ساعات، بهرب منها كده، بزوغ، بخرج بخلي الخروجه بتاعتها في البدري واقضي السهر.
1: وتكمل انت اليوم معاهم.
0: اه بالظبط.
1: طب ايه اكتر زنقه بتتعرض لها بقى؟ زنقه وقت، زنقه فلوس، زنقه؟
0: والله الحمد لله في الوقت الحالي ما فيش زنقات، وما بحبش افتكر الزنقات عشان ما تزنقش بقى، فخليها بعيد.
1: هش يا رب ما ترجع تاني.
0: يا رب.
1: ربنا يهنيك ويسعدك ان شاء الله، وايامكم كلها تبقى خير وسعاده باذن الله.
0: مبسوط جدا بمكالمتك والله، يعني
1: وانا والله ده شرف ليا
0: جدا في اليوم بجد.
1: شرف ليا، ده شرف ليا. ربنا يخليك وتوصل بالسلامه وسلم لنا على مدام صفاء والاسره كلها. شكرا لك،
0: يوصل. مع
1: السلامه. مع السلامه. طقس لطيف جدا اننا نتفق اننا يوم بنتجمع بنخرج فيه بنقابل الاسره، ايا يعني كان، بغض النظر عن طبعا هزار، واستاذ محمد فاهم ان انا بهزر معاه طبعا، بس بنتكلم بجد بقى. طقس لطيف جدا اننا نتفق على يوم. العاده دي صعبه، ومش معنى ان انا الناصح الامين اللي بيقول لكم ان انا بعملها، بل بالعكس انا نفسي ابقى كمان ملتزم بحاجه زي كده، ان يبقى في يوم تجمع عائلي ملتزمين بيه، بنقعد كلنا مع بعض، بنتكلم مع بعض، بنخرج مع بعض، ايا كان ان شاء الله نكون بنشم هواء قدام البيت، بس اسمها بنتجمع وبنبقى مرتبطين ببعض في يوم من ايام الاسبوع. ربنا يهنيكم دايما ويسعدكم، ومستنيين كل زنائكم نسمعها على 92 103 85 177 و178. ولا نص

0: تقريبا انا عرفته من الاول كده.
1: ايه
0: فريق سهل قوي انا تقريبا اخي إيه؟ بلعب لا تقريبا اخي واحد بلعب لا في البرنامج
1: مفيش حاجه كده خالص مفيش هي ما فيهاش خايب وما فيهاش هي فيها مود عام
0: أيوة.
1: واحنا بنبسط ولا
0: طبعًا
1: ايه
0: طبعا
1: انت اكتر حاجه باعت انت في الرساله بتقول زنقه العربيه انت بشغلك على الطريق كله
0: مش حوار كده شغل على الطريق او كده يعني انا ميديكال بارت زي الاستاذه اللي كان عايزاه الدكتوره اللي كانت
1: انا يبقى انت طول النار في الشارع
0: فكمان يعني انا القصه فيا قوي يعني كان بتعمل حادثه الخميس اللي فات اللي قبله ده كنت كان حادثه الفجر وبتاع فكنت مزنوق زنقه ما فيش حد جنبي واللي خبطني جرها ولا اي حاجه
1: يا ساتر على الغلاسه مع ان الكلام ده كان عمره ما يحصل في مصر ابدا يعني
0: مفيش والله العظيم يا صبر اقسم بالله واقف بقى وبكلم ونش حاضر جاي لك وبعدين يقفل التليفون
1: يقفل التليفون يا سلام
0: اقسم بالله قفل التليفون
1: للدرجه دي مستغني
0: اقسم بالله والله قاعد بتاع مفيش بقى فين وقمت جاري كده العربيه وكلمت واحد صاحبي مشكله واحد صاحبي انا كنت يعني كنت ايه مضايقه ومزعله يعني فان جاي لي كمان قافل وشه اللي هو تعالى اركب بقى عشان انت مضايقني بس
1: هو قافش بس لازم يقف جنبك يعني
0: مش هسيبك بقى في الوقت ده بس والله
1: يلا كتر خيره طبعا
0: يعني كتر خيره والله هو اللي واقف جنبي والله ساعتها يعني انا كنت العربيه بقى وثاني يوم جمعه جبتها بقى الان بس بصراحه كانت زنقه وحشه قوي بصراحه حسيت ان انا واقف بس كده في طريق ما اللي
1: معلش بس انت صاحبك واقف جنبك يعني بغض النظر عن ان في يعني نداله مش عارف جت منين من الناس انما صاحبك واقف جنبك فده في حد ذاته شيء كويس
0: هو في حد وقف واثنين وقفوا بس لما بيقولوا الموضوع صعب وبتاع الجنط اتكسر وبتاع خدوا بقى توكل على الله بقى لو انت مش عارف تساعدك بحاجه يعني
1: يا الجنط اتكسر ده موضوع دي خد قصه
0: موضوع والله يا صبري اقسم بالله الواحد نفسيته متكسره لغايه دلوقتي يعني انا واحد سايق على الطريق ولغايه دلوقتي حاسس بخوف
1: الحمد لله قدر الله ما شاء فعل اكيد فادت حاجه تانية والحمد لله انك بخير
0: والله احنا والله راضيين يا صاحبي باي حاجه الحمد لله احنا في امان
1: الحمد لله
0: ده اهم حاجه يعني الحمد لله
1: ربنا دائما كده يمتعك بالصحه والعافيه يا رب
0: ويا رب انت مصدر البركه بالنسبه لنا يا صبري والله
1: ربنا يخليك بشرف ليا يا حبيبي يا رب
0: اقسم بالله ونتابعك كده على الفيسبوك على طول والبرازيل والفلوق بتاعتك كده جميله ما شاء الله
1: حبيبي ربنا يعزك يا حبيبي متشكر جدا جدا ويا رب ان شاء الله بالتوفيق الدائم باذن الله
0: حبيبي يا صبري مع السلامه
1: شكرا لك يا حبيبي مع الف سلامه مع السلامه زمان كانت تحصل حادثه في مصر الدنيا كلها تقف فوق بعضيها انما كانوا ان الراجل جنطه يتكسر ما يلاقيش حد يقف جنبه دي حاجه صعبه قوي دي مش في مصر دي بتحصل في اي حته في العالم انما في مصر ما كانش بيحصل الكلام ده ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله ناجلا او عاجلا نقوله امين اسمعوا اغنيه واعلانات ونرجع لكم بعدها باذن الله نكمل موضوع حلقتنا عن الزنقه يا ترى زنقتك من اي نوع ابعت لنا على 92 100

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: لحاجة هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1.

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: طيب يا جماعة، إحسان دخل معنا على التليفون، بس هي قالت إنها مش هتلعب، ما تقولش لا، وهذا طبعا مشروع وهي حرة وتعمل اللي هي عايزة، فهي عايزة تشارك في موضوع حلقتنا. وأهلا وسهلا بإحسان، صديقة البرنامج من زمان جدا جدا جدا. زكي إحسان، زكي
2: أستاذ صبري، وحشني والله.
1: عاملة إيه؟ زي صحتك؟ كله تمام؟
2: قوي قوي يا أستاذ صبري.
1: ربنا يخليك يا رب.
2: ليا طلب عند حضرتك.
1: أموري.
2: الدكتور اللي حضرتك بتجيبه كل أسبوع عايزك تتكلم معاه في موضوع القولون، هو دكتور تغذية ولا دكتور بطنة؟
1: تغذية.
2: تغذية ولا بطنة؟
1: تغذية، دكتور تغذية.
2: طب عايزك تسأله على القولون، إيه الأكل اللي بيأذيه وإيه الأكل اللي بيضره وإيه الأكل اللي يكتر منه كده؟
1: هو احنا بنجهزه دلوقتي، هو بعت لي رساله، فواضح ان هو جاهز وان شاء الله حاضر، يعني اكيد هو سمع سؤالك وان شاء الله هاكد عليه حاضر.
2: عايزك تفتح في موضوع القولون احسن. بص، ده عند كل مصر والنبي يا استاذ صبري.
1: انت هتقولي لي حاضر، عينينا الاثنين.
2: الكشري واديله والفول
1: واديله والفول وكل حاجه والطعميه وكله.
2: كل ده بيعمل انتفاخه غلط.
1: طبعا حاضر، عينينا الاثنين. ماشي. بالنسبه للزنقه بقى، ايه اكتر زنقه بتمر بيها، ماديه ولا وقت ولا معين؟
2: بصراحه الفلوس الفلوس الفلوس. غيري. لا، كنت امبارح عمال بقلد لهم الراجل اللي بيقول ولا حبك ولا عمك.
1: لسه مشغلينه من شويه.
2: انا مش عارفه هو بيقول ايه بصراحه. هو اللي فهمته في الاغنيه ولا حمك بس. ماشي، بديني زغروته بقى، احلى زغروته.
1: انا اديها زغروته يا استاذ اسلام والنبي يا ببيتنا. ايوه بقى، اديها عقبال فرحك كده.
2: غريبه. طيب يا رب يا استاذ صابر، يا رب.
1: الله يخليك، منورانا يا احسان.
2: عايزه اغنيه الفلوس.
1: حاضر حاضر، عينينا الاثنين.
2: مع السلامه.
1: مع السلامه. مع السلامه. اذا البشائر كده تقول اننا لازم ننزل بالدكتور محمد رأفت بعد الاغنيه اللي جايه، ونخش في الساعه الثانيه كده مع دكتور محمد رأفت لكي نلعب معاه ما تقولش لا اولا، ثانيا بقى نسمع نصيحه تغذيه في حلقه النهارده من اخره صبر.
3: Tiger Remix.

0: آخرت صبري مع صبري زكي.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من اخرة صبري مع صبري زكي، يا رب تبقى ايامكم كلها سعيدة ومليانة باللحظات الحلوة والجميلة باذن الله. حلقة النهاردة عن الزنقة بانواعها، يا ترى ايه اكتر زنقة بتتزنقها في حياتك؟ زنقة مادية، زنقة مواعيد، ولا زنقة وقت، ولا زنقة ايه بالظبط؟ هو ده سؤال حلقتنا اللي مستنيين كل رسائلكم بخصوصه على 92 100. اخر حد كان معانا كانت الأستاذة إحسان، وعايز أسلم على رقم آخره 79، رقم آخره 67، وكمان أسلم على الأستاذ دياب اللي كان معانا على الهوى ورقم الآخر 41. غير الأغنية لأن الأغنية إنجليش، وإن شاء الله إن شاء الله نشغل لك كل اللي أنت عايزه من الشعبي والشعبي فقط، لأن آخرة صبري هو برنامج فقط للأغاني الشعبية والشعبية فقط لا غير. إذن سؤالنا على الزنقة زي ما أنتوا عارفين، ومستني أعرف أكتر زنقة بتتزنقها، زنقة مادية، ولا زنقة مواعيد، ولا زنقة مذاكرة، ولا زنقة وقت، ولا زنقة إيه بالظبط؟ على 92 100 مع كل الأغاني الشعبية اللي عايزين تسمعوها.

0: عدنا إليكم مرة أخرى معنا الدكتور محمد رأفت. مساء الفل يا دكتورة.
1: مساء الفل يا شعملي.
0: أخبارك إيه؟ كله تمام؟
1: تمام الحمد لله.
0: طولنا عليك معلش.
1: لا ولا يهمك.
0: أهو أهي أهو

0: سلام،
1: يا بخت من بيت مغلوب ولا بيت غالب. ايه
0: غدر وربنا
1: يعني غدر ليه؟ هو انا اجبرتك تقول حاجه؟
0: ماشي
1: انا اجبرتك
0: كالعاده يا عم، كالعاده. ماشي
1: الحمد لله رب العالمين، ربنا يديم علينا نعم. الحمد لله والشكر. انت اخبارك ايه؟ كله تمام
0: حبيب؟ كله تمام الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب دلوقتي انا عارف انه مش تخصصك ولا حاجه، بس يعني هل خلينا اسالك سؤال له علاقه بتخصصك شويه. هل في ريجيم بيعتمد على البقوليات؟
0: ريجيم ساعات لو حد مثلا عنده مشكله من بروتين حيواني او حاجه، بس بيتعب القولون جدا. بمناسبه ان في واحد فات على القولون تقريبا من شويه.
1: بالظبط، ما انا عايز يعني اجيب السؤال بشكل غير مباشر، ادخله في تخصصك يعني.
0: تمام. ايوه لا عادي تمام. ما انا معايا حاله. طيب. عندها قولون، انا لسه اصلا عندي حاله النهارده. انا كنت انا في الهرم عندي حاله اصلا، مشكلتها كلها فكان هو مرض مناعي بيهاجم القولون فقط، سبحان الله النهارده.
1: طب والحل في موضوع احنا تقريبا اغلب اكلنا، مش عايز اقول لك في مصر بس، في كل انحاء العالم البقوليات جزء لا يتجزا من السفره الاساسيه.
0: البقوليات بس موضوع مش بقوليات، يعني القولون مش بيتعب بقوليات بس، اللبن بيتعب القولون مثلا، دي العبط بيتعب القولون زي ما قلنا قبل كده، المعجنات بتتعب القولون، فاهمني؟ في ناس زبادي بتتعب القولون بس مش منتشر قوي موضوع الزبادي، بس الاكثر فعلا السلطه بتتعب القولون.
1: اوكي غريبه، موضوع السلطه ده ظهر السنه دي بس، كان قبل كده هو رمز للصحة. موضوع
0: كان موجود قبل كده برضو، بس انا الناس تقشر الخيار وتقشر الطماطم لغاية دلوقتي عاد تبقى الدنيا اهدى شوية، لكن الخضار عموما بيتعب القولون، يعني الخضار الكتير، البقوليات الكتير، الحاجات اللي هي السبايسي اللي فيها توابل كتير قوي او شطة كتير برضو تلعب القولون للأسف.
1: فهمت قصدك. طيب الحل ايه لبني ادم ما عندوش وقت وما عندوش امكانيات يجيب اكل محدد معين، بياكل اللي بيقع قصاده وبيشتغل زي اغلب يعني ظروفنا واغلب اهالينا يعني.
0: تمام. هو الفكره انا اكيد مش هعرف افضل اكل مخصوص، بس على الاقل اعتمد على المصادر وعلى مصادر، يعني افضل مصادر على مفاضل. على مصادر مثلا اجيب بطاطس مهروسه اغمس بيها الاكل بتاعه بطاطس بيري، احسن ما اغمس بعيش دايما. مش هقول لك اقطع العيش، يعني طبيعي مش هعرف اقطعه بحياتي، انا بني ادم، بس مره كده ومره كده، فاهم الفكره؟ حاجات مثلا السبايس ابدا اخفف منها شويه، لو هاكل مثلا فول او طعميه او بتنجان الاكل المصري الجميله بتاعتها خليها مره مرتين في الاسبوع، والباقي ممكن اخليه مثلا جبنه مثلثات، جبنه بيضة عادي، احط مثلا بيض اومليت، احط مره فلفل، احط مره كابوتشا، مش لازم كل مره عيش معايا. لو انا بستهلك لبن كتير ابدا اهدم اللبن شويه، خلينا احسن في الزبادي او الرايب.
1: اوكي ماشي، ربنا يسترها علينا جميعا بإذن الله. قولي بقى أنت، يا أكتر زنقة بتتعرض لها مادية أم وقت أو مواعيد أو إيه بالظبط؟
0: وقت في العيادة، بتبقى فجأة أنت ممكن قاعد مثلا بقالك نص ساعة ساعة مفيش حد، أو في حالتين ثلاثة كل حالة تيجي مثلا متفرقة، فجأة هوبا في 8 حالات حالا، والحالة اللي قاعدة عمالة ترغي، يعني هي مصممة ترغي، مش ترغي مثلا في حاجة في حالتها الصحية، بتقول نفس الكلام
1: يا اخي حللوا الفلوس اللي بتاخدوها يا اخي، بتفضفض يا اخي، بتطلع كربوهيدرات في وشك.
0: في ناس عندي سامعين دلوقتي على فكره، وعارفين ان الدكتور حرفيا بيطول في الكشف بجد، بقعد اصنع من الحاله من اي تو زد، من اول ما بدات حياتها اصلا مشكلتها فين. بس الفكره ان في ناس يعني من كتر ما هي متوتره او متضايقه من موضوع الدايت بتقول نفس الكلام تاني، بتعيد نفس الكلام تاني بس بسياق مختلف، هو اللي هو عادي بيقول معلومه جديده، نطول بس نقول معلومه جديده ما عنديش مشكله، لكن نطول في نفس المعلومه ببقى قاعد مزنوق زنقه، ويعلم بقى ربنا مش
1: عارف. الله يقويك ويبعد عنك الزنقات كلها يا دكتور، وشكرا جدا جدا لوجودك معانا، وان شاء الله كده دايما تبقى معانا مستمع لذيذ جميل وبنستفيد منك كمان. شكرا لك يا دكتور.
0: والله يا باشا حبيبي،
1: شكرا لك، مع الف الف سلامه. مع السلامه. مكملين. يا رسالة كبيرة جدا، دي خليها في اللينك اللي جاي، الرسائل الطويلة هعمل لينك للرسائل وهقرأ كل الرسائل بإذن الله. أي حد عايز أي أغنية شعبي وشعبي فقط يبعت لنا على 92 100، اللينك اللي جاي إعلانات وأغنية، ورجع لكم على طول بإذن الله.

99.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه
3: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: نقرا رسائل من على 92 100. زكا صبر انا دلوقتي مزنوق في واجب فدلعني واسمع اغنيه العيون الحلوه دي لعم لحمو المرشدي. شو ده الولا حمو جه الولا صح ولا انا غلط؟ نلعبش ليه؟ ما انت لعبت اتنين الليس يعني نلعب اتنين حمو فاش حاجه. ساعه واحده هنا وواحده هنا كل ساعه واحده طالما الناس عايزه. يا سلام. مع تحياتي للملك صبر ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. معاذ حبيبي الملي مساء الفل عليك يا معاذ. تحية خاصة من كل قلب فاطمة كل شبرة والساحل ورود الفرج لصاحب السعادة صبري زكي ربنا يخليك ووسع على سيف وسامة وساري وأولادي سهيلة وسيف وعمر وأحمد وفاطمة والحفيدة كيان وعلى أبو ملك وكل من شيت الصدر وعلى أبو الجرح وكل سهاج. وبعد إذنك نسمع حاجة على ذوقك. إهداء لفاطمة سامح بمناسبة عيد ميلادها. تحياتي أبو فاطمة كل شبرة والساحل ورود الفرج كل سنة وفاطمة بألف خير وصحة وسعادة ربنا يطمنك عليها يا رب يا أبو فاطمة. أحلى لأ لأ في الكوكب لو هفك الشقة أنا مستنيك فوق. عاوزين أغنية عم المجال كله. إحنا لاعبين أغنيتين لليسي، أغنية في الساعة الأولى وأغنية في الساعة الثانية. هي أغنية عم المجال كله جميلة بس يعني مش معقولة، فاهم قصدي؟ فيعني لو تقدر تغير الأغنية يبقى عظيم جدا جدا جدا وإحنا تحت أمركم.

0: عدنا إليكم مرة أخرى ولسه مكملين في موضوعنا النهاردة اللي بيفكرنا بأول برنامج عملته هنا على إنرجي 92.1، وهو الزنقة دايما اللي بمر بيها مش دايما بتكون مادية، أحيانا بتبقى زنقة مواعيد، أحيانا بتبقى زنقة تقفيل، مثلا تقفيل ميزانية، تقفيل مذاكرة، تقفيل حاجة بالشكل ده، أحيانا بتبقى زنقة طريق، أيا كان نوع الزنقة. فهو ده سؤالنا النهاردة، أكتر زنقة اتعرضت لها في حياتك أو بتتعرض لها بشكل مستمر، بعتولنا على 92.1. لفت نظري خبر عجيب جدا حصل في أمريكا، واحد صياد بيصطاد في الغابات الأمريكية، وبعدين بالغلط ضرب واحدة ست، ضربها بالرصاص على انه بيصطاد، فلما متفوق قال والله انا كنت فاكرها غزالة، انا متأكد ان الست دي سمعت بالرصاص وقال لها انا كنت فاكر غزالة، كانت هتقول له مرسي جدا وهتتنازل عن اي حي قضائي ليها بسبب الكلمة اللي هو قالها ان هو افتكرها غزالة، فعشان كده ضربها، يعني قال كان بيصطاد. فلان انا عارف الستات عندها الحتة دي، ممكن يعني تغفر اي حاجة حصلت ايا كان نوع حتى لو كان رصاص. يا محمد
1: مساء الفل يا صبري.
0: استاذ محمد يا صبري، ما انت قلتها يا استاذ محمد، قلت لك مساء الفل والجمال، اخبارك ايه؟
1: ما سمعتكش
0: يا باشا، نورتنا، اديك قلتها وردنا مرتين والله. انت فينين؟ فين كلمنا منين؟
1: من طنطا. بس
0: من طنطا، احسن ناس يا باشا، احسن ناس. قول لي بقى ايه اكتر زنقه بتتعرض لها؟
1: زنقه التارجت طبعا.
0: زنقه التارجت، انت بتشتغل في اي نوع من انواع المبيعات؟
1: في كوكاكولا.
0: بشتغل في شركه مشروبات غازيه.
1: اه.
0: طب وانتوا يعني محتاجين تارجت؟ ما انتوا شغالين، الله ينور، مقاطعه مش مقاطعه شغالين، ما حدش عاتقين يعني.
1: هي كده كده خربنها، بس كده كده في تارجت.
0: الله يقويك وإن شاء الله كده دايما تبقى يعني متيسرة ومقضية بإذن الله.
1: الحمد لله الحمد لله، كله هيقضى الحمد لله.
0: وانت حاليا بتسمعنا وانت شغال ولا خلاص بقى الدنيا جت ليل فمش شغال؟
1: ده احنا بقى نسمعك مخصوص كل يوم خميس والله، نقعد مع بعض كده نسمعك مع بعض في العربية كل يوم خميس.
0: شلة ولا أسرة ولا يعني أخبار القعدة ايه اللي بتسمعني كل يوم خميس؟ بتخرج كل يوم خميس مع أصحابك؟
1: الأسبوع اللي فات وأنا كلمتك، أنا المرة دي
0: عمرو اللي كلمني الاسبوع اللي فات، وانت كلمت كنت معاه الاسبوع اللي فات وهو بيكلمني برضو.
1: ايوه طبعا.
0: يا سلام، ربنا يا رب يهنيك ويسعدك. وانا حقيقي محافظه الغربيه وكل المنطقه دي يعني ليها معزه خاصه في قلبي، فان شاء الله ان شاء الله قريبا يعني.
1: انت جميل وروحك حلوه ما شاء الله يعني.
0: ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك، ده شرف ليا يا رب. دايما كده نبقى عنده حسن ظنكم، ودايما كده باذن الله باذن الله نعمل كل اللي بتحبوه، نشغل كل اللي بتطلبوه زي ما بنقول باذن الله.
1: الشرف لينا واحلى. لا لا واقولها لك او لا لا،
0: ما هو انا مش هوقعك بقى، ايه رايك بالعندي فيك؟
1: انا حابب اقع على بقى.
0: مش هوقعك يا اخي. نورتنا يا حبيبي، وان شاء الله ليلتك سعيده ودايما كده مبسوطين ومصحصحين باذن الله. شكرا لك يا حبيبي، التوفيق دايما. شكرا لك، مع الف الف سلام، مع السلامه. انا متشكر جدا لطنطا ومحافظه الغربيه كلها في الحقيقه، محافظه الغربيه كلها وكفر الشيخ وكل ما في هذه المنطقه والمنصوره والمحله، يعني حقيقي حقيقي بشكركم جدا جدا على حسن الاستماع والمتابعه والرسائل، بجد انا سعيد بيكم جدا جدا جدا. يا رب دايما نبقى عند حسن ظنكم، ودايما كده نعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه باذن الله.

أود في هذا اللينك أن أعرف عن تهنئتي الحارة للسادة اللي دخلوا المدارس والسادة اللي دخلوا الجامعات. أظن كده بسلام آمنين كله دخل، كل المراحل التعليمية دخلت خلاص، سواء كانت بقى حكومية انترناشنال أيا كان النظام التعليمي، المدارس دخلت كلها، وكمان الجامعات دخلت كلها. إن شاء الله عام دراسي سعيد كده وتبسطوا بيه. خدنا أسبوع للترحيب بالمدارس، وخدنا أسبوع شباب الجامعات للترحيب بالجامعة، وحان وقت العمل بقى، نركز بقى في اللي جاي، وإن شاء الله اللي جاي يبقى كله خير وكله لذاذة وكله جمال. بس بما أننا بنتكلم عن الزنقة، فأتمنى أن أنتم ما تزنقوش نفسكم لآخر وقت دائما، وتخلوا عندكم بحبوحة دايما، وتخلصوا اللي عليكم سواء من واجبات أو من مذاكرة بدري بدري، وتخلوا الأمور كده ماشية بهدوء ومن غير ما يكون حمل تقيل على قلبكم، لأن في الأول وفي الآخر اللي بتعمله النهاردة بتجنيه على طول بكرة. فاجنوا كويس عشان تعيشوا كويس، وربنا يوفقكم وينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: فولت والكهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: Energy 92.1.

0: آخرت صبري مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة من آخرة صبري، يا رب تكونوا مبسوطين ومصحصحين وملع العين ومنتظرين كل برامج انرجي 92.1 ان شاء الله، ويا رب دايما نبقى عند حسن ظنكم ان شاء الله. من الحد للثلاثة اللي جايين هبقى معاكم في حلقات جديدة من قول يا كبير من 2 ل 4 العصر، ومن الخميس اللي جاي ان شاء الله من 10 ل 12 بالليل هبقى معاكم في حلقة جديدة من آخرة صبري، ويا رب ان شاء الله نبقى دايما عند حسن ظنكم ونعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه. كان معاكم من على الميكسر كينج الميكسر اسلام يحيى، ومعاكم من قدام الميكروفون صبري زكي. جمعة مباركة على الجميع، وبإذن الله نشوفكم على ألف خير، وشكرا لكم وسلام عليكم.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

بقلب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. تابعونا على فيسبوك، انستغرام، واكس، يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.